فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه

ارجعي إلى ربك راضية، ارجعي إلى ربك راضية، ارجعي إلى ربك راضية.

0: بك فحدث.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن

شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك

عيشت الراضية، وأما من خفت موازينه

0: وما أدراك ما هي نار نار حامية.
1: هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا

آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن

ما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم

الصمد لم يلد ولم يولد النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها

وصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة

إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها

وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان

0: تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5
2: 89.5.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في برنامج كيف نقوي إيماننا بالله عز وجل. هذا البرنامج سنعيش وإياكم معه بإذن الله جل وعلا في 30 حلقة تعيدنا جميعا في تقوية الإيمان بربنا جل وعلا. من خلال هذه الحلقات نستطيع الوصول إلى بعض الوسائل التي تعيدنا على تقوية الإيمان بالله عز وجل. سنبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى، مع موضوع قد يتبادر إلى أذهان كثير منا: لماذا هذا الموضوع؟ هل لأن إيماننا ضعيف؟ لماذا نريد أن نقوي الإيمان؟ ما الدافع إلى أن نختار هذا الموضوع؟ بداية أقول لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن كثيرا من الناس قد انشغل بمغريات الدنيا وفتن الحضارة عن دينهم، حتى قست القلوب وذبلت فيها شجرة الإيمان. وهذه ظاهرة خطيرة، لا بد من الكشف عن أسبابها والوقوف على أعراضها، ليتسنى لنا من خلال هذا البرنامج بإذن الله جل وعلا كيفية الوصول إلى الله عز وجل بالوسائل المتاحة لنا جميعا لتقوية الإيمان بالله رب العالمين. هذا الموضوع نذكره ونتناوله لأن إيماننا أصبح ضعيفا. انتشار ظاهرة ضعف الإيمان أصبحت من الظواهر الخطيرة التي يجدها كثير من الناس، بل حتى كثيرا ممن يعملون للإسلام وفي حقل الدعوة، من يتأمل في أحوالهم ويخالط أشخاصهم ويحدق في وجوههم يرى ظاهرة خطيرة حتى في قلوب من ينتمون إلى حقل الدعوة إلى الله عز وجل، وأولهم المتكلم الذي يحدثكم. فالحديث الذي أتحدث به لا أعني به المستمعين فقط، بل لعلي أنا أول المعنيين به. نلاحظ ظاهرة خطيرة، ألا وهي هزال الإيمان في القلوب، ذبول الناحية العبادية، ضعف الصلة بالله جل وعلا والتي أكد عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذه الظاهرة الخطيرة التي نعيشها لعلنا في حياتنا لابد أن نضع لها حلا من أجل أن نزيد إيماننا بربنا جل وعلا. نحن الآن لا نتكلم عن البعداء عن الإسلام بالكلية، أو أولئك الخارجين عن ملة الإسلام، لا، نحن نتكلم اليوم مع أناس فيهم خير كثير، لكن اعتراهم ضعف في إيمانهم. هذا الضعف في الإيمان قد يكون عند البعض من البداية،

قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا بأن للإيمان ذوق وطعم ولذة يشعر بها من مارس هذه العبادات تعبدا لا عادة. إن كثيرا منا قد تحولت عباداته لله جل وعلا إلى عادات لأنه جاء من أبوين مسلمين، فأصبح لا يشعر بلذة الإيمان التي ينبغي أن يشعر بها أي مسلم في حياته. وأناس آخرون التزموا بشرع الله عز وجل، أقبلوا على الله، لكن مع طول الوقت واستمرار الزمن حصل عندهم ضعف في الإيمان. لذلك لهؤلاء ولأولئك سيكون حديثنا إن شاء الله جل وعلا في هذا البرنامج. والحقيقة أيها الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن الكلام في قضايا الإيمانيات يحتاج إلى شخص أو إلى أشخاص إن صح التعبير متخصصين يتميزون بالشفافية، يتميزون بقوة الصلة بالله عز وجل، بالمداومة على العبادة، لأن الحديث الذي يخرج من قلوب هؤلاء يدخل في قلوب المستمعين. وأحياناً الواحد قد يتعب في موضوع مثل هذا ويحضر نقاطه لكن لا يدخل في قلوب السامعين دخولاً قوياً. لماذا؟ لأنه لعل إيمانه فيه ضعف أيضاً، بل قد نجد إنساناً مجتهداً في العبادة متصلاً بالله عز وجل، صلته قوية بربه جل وعلا، يتكلم كلمات بسيطة، وحتى لو كان من عوام الناس يتكلم في مثل هذه القضايا فنجده يؤثر في قلوب الناس تأثيرا بالغا. والبعض منا قد يحضر مثل هذا الكلام ويعد له إعدادا، لكنه عندما يلقي هذا الكلام يلقيه في لحظة انخفاض في معدل الإيمان أو في نسبة الإيمان، فلا يجد له تأثيرا في قلوب المستمعين أو من يستمعون إليه. لذلك سنقول كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما خطب في المسلمين، قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خير أصحاب رسول الله، لكنه قال هذا تواضعا. فالواعظ الذي يتكلم منا في موضوعات إيمانية لا يشترط أن يكون هو أحسن المتواجدين أو أحسن المتكلمين، لأنني أجزم ليس تواضعا أن منكم من يستمع إلي الآن وهو يستطيع أن يؤثر في السامعين أكثر مني، ولكني أستعين بالله عز وجل ما دمنا قد التقينا وكتب علينا أن نتكلم في هذا الموضوع، فلعلي أنتفع بهذا الموضوع قبل أن ينتفع به إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. وحتى لا نطيل سنبدأ بإذن الله جل وعلا في الكلام عن ظواهر أو أعراض أو مظاهر هذا الضعف الذي قد يشعر به كثير منا، ثم نخوض بعدها في أسباب هذا الضعف، ثم بعدها نتكلم عن وسائل تقوية الإيمان بالله رب العالمين. إن أول مظهر بعد أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، وأنا أحدثك أنت أخي الكريم المستمع وأنت أختي الكريمة المستمعة، أريدك أن تنتبه وأريدك أن تنتبهي، إن أول مظهر لضعف الإيمان وأن تعرض هذه المظاهر على قلبك، أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان هو الوقوع في المعصية والتدرج فيها. الوقوع في المعصية والتدرج فيها، إن الوقوع في المعاصي والتدرج فيها من أسفل إلى أسفل، والوقوع في المنكرات بأنواعها، هناك أناس كثيرون كانوا في يوم من الأيام من أقوياء الإيمان فأصبحوا اليوم ينظرون إلى المحرمات، النساء الأجنبيات، يشاركون في المنكرات، يستمعون إلى ما حرم الله، يذهبون إلى ما حرم الله، يمدون أيديهم إلى ما حرم الله، هذه المعاصي وغيرها يقولون ما حرم الله، كل هذه المعاصي وغيرها لها أضرار مدمرة ذكرها العلماء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء: لا بد من معرفة أن هذه الآثار

0: أضرار للمعاصي أشياء محسوسة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عجيب يبين لنا وضوح هذه الآثار للمعاصي حتى على الأشياء المحسوسة. فيقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة، هذا الحجر الأسود الذي في الكعبة، نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الله أكبر. لاحظ أخي المستمع، أختي المستمعة الكريمة، كيف أن هذه الخطايا لها آثار مادية محسوسة قلبت البياض سوادا. ويذكر أحد علماء المسلمين في القرن السابع الهجري أنه ذهب إلى الكعبة فوجد الحجر الأسود وفيه نقطة بيضاء، ثم بعد ذلك بعد مدة جاء ولم يجد تلك النقطة بل قد اختفت تماما. إذن الوقوع في المعاصي والتدرج فيها هو أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. ما هو المظهر الثاني من مظاهر ضعف الإيمان؟ هذا ما سنعرفه وإياكم بإذن المولى جل وعلا في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عصبي يا بعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طردتني غصبي

لك حال روحي والذي أملك لك وطني لبيك قد لبيت لك.

0: Daddy.
1: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
2: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
5: تسليم حميد، رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
5: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
5: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
6: صباح الخير مستمعين الأعزاء، هذا نداء لأولئك الذين يقررون في كل صباح أن يواجهوا العالم بصبر الشجعان وبصيرة الحكماء. مستمعين، نحن نعيش في زمن تتسارع فيه الخطوات وتتشابك فيه المسؤوليات، حتى نظن أحيانا أننا فقدنا السيطرة على دفتنا الخاصة. لكن دعونا نتأمل اليوم قليلا، ما هو الصباح إن لم يكن وقفة مع الذات؟ إن الصباح لا يأتي ليخبرنا بأننا تأخرنا، بل يؤكد لنا أن البوصلة ما زالت في أيدينا وأن فرصة إعادة التوجيه قائمة ما دامت الرئة تتنفس. يقول الفلاسفة مستمعين إن الإنسان لا يعيش الأيام بل يعيش الأفكار التي يتبناها عن هذه الأيام. لذلك ابدأ يومك بسياسة التخلي، تخلى عن عبء الكمال الذي يرهق روحك، وتخلى كذلك عن توجسات الغد التي تسرق متعة الآن. إن النجاح الحقيقي الذي ننشده في برامجنا في حياتنا اليومية ليس الحشود التي تصفق لنا، بل في ذاك الهدوء الذي يغلف قلبك حين تؤدي عملك بأمانة، وحين تضع بصمتك في مكان لا يراه أحد سوى ضميرك. تذكروا دائما أن الأثر الذي نتركه ليس بالضرورة صخبا أو ضجيج، ففي أرشيف الحياة تحفظ المواقف النبيلة في الصمت أكثر مما تحفظ في الكلمات العالية. إن بناء الإنسان هو أعقد عملية إبداعية تتطلب صبرا كصبر الجبال، ومرونة كمرونة الماء الذي يشق طريقه بين الصخور، لا بالقوة بل بالإصرار. فإذا واجهت يوما تعسرا في بدايته لا تتوقف، بل غير زاوية الرؤية، فكثير من الحلول لا نراها لأننا نقف في منتصف الضجيج بينما الحليق في حافة السكون. اليوم ونحن نخطو في دروبنا مستمعين الأعزاء لنكن مدركين أننا لسنا مجرد عابري سبيل، نحن شركاء في صياغة ملامح مجتمعنا. كل كلمة تنطق بها وكل قرار إداري تتخذه وكل لحظة تحب تهديها لعائلتك هي الطوبة في بناء هذا الوطن. لا تستهن بتأثيرك، فالفراشة التي ترفرف بجناحيها في أقصى الأرض قد تحدث تغييرا بسيطا في المناخ، فكيف بمن يمتلك صوتا وفكرا ونية طيبة؟ صنعوا من هذا الصباح مستمعين محرابا للتأمل، ومن عملكم عبادة للتميز، ومن وجودكم رسالة مفادها أننا هنا مستمرون متعلمون، ولن نكتفي بالقليل ما دامت الإرادة حية. صباحكم وعي يوقظ الإرادة، وسلام يملأ الروح، وإنجاز يضاف إلى سجل حياتكم الحافل. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وسنرافقكم اليوم للعدد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: أهلا مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الصحية لهذا الصباح. مستمعين سنتكلم اليوم عن عادات يومية تحتاج منك دقيقة واحدة فقط لتمنحك نمط حياة صحيا. في عالم يتسارع فيه قاع الحياة وتتزاحم فيه المسؤوليات، مستمعين كثيرا ما نشعر بالإحباط أمام قائمة طويلة من النصائح الصحية التي تتطلب وقتا وجهدا لا نملكه، مما يجعلنا نتراجع عن العناية بأنفسنا. لكن الحقيقة المدهشة التي يغفل عنها الكثيرون أن هي تعزيز صحتك لا يتطلب دائما ساعات في صالة الرياضة أو الالتزام بأنظمة غذائية معقدة، ففي أقل من دقيقة واحدة يوميا يمكنك إحداث فارق نوعي وملموس في نمط حياتك. تبدأ هذه الرحلة المستمعين مع أولى لحظات استيقاظك، حيث ينصح الخبراء بشرب كوب ماء فورا عند الاستيقاظ، كذلك لتعويض الجفاف الذي يحدث للجسم أثناء النوم، ولتنشيط الدماغ والكلى والأمعاء بشكل أسرع، مما يمنحك يقظة طبيعية دون الحاجة للمنبهات. وأيضا مع وجبة الفطور لا تهمل إضافة مصدر البروتين، فهو المفتاح السحري للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم والضبط مستوى الجوع والطاقة والمزاج طوال ساعات النهار. وفيما يخص بالنشاط البدني، فيمكنك ببساطة استبدال فكرة التمرين الكامل ببدائل سريعة وفعالة في دقيقة واحدة. جرب صعود السلالم بسرعة أو القيام بتمارين القفصة مثلا أو سكيوت حتى الجري في مكانك. فأيضا الدراسات العلمية تؤكد أن هذه الدقائق القليلة قادرة على تعزيز لياقة القلب بنسبة ملحوظة وتقوية العظام وزيادة تدفق الدم في كافة أرجاء الجسم، مما يشعرك بالطاقة والنشاط والحيوية. أما المائدة فقد أصبحت ميدان العادات الصحية، إضافة إلى نصف كوب من البقوليات أو الخضروات إلى وجبتك اليومية، يعد العامل المشترك بين الأشخاص الذين يعيشون حياة أطول وأكثر خلوا من الأمراض. ولأننا غالبا ما نأكل فوق حاجتنا، فإن تقسيم الوجبة إلى نصفين قبل البدء يجعلنا نتوقف في المنتصف لالتقاط أنفاسنا، مما يمنح إشارات الشبع فرصة للوصول إلى الدماغ ويبقينا من المبالغة في الطعام. كما أن تحضير وجبة خفيفة من الفاكهة والخضروات في دقيقة واحدة يغنيك عن البدائل غير صحية ويمنحك دفعة من الفيتامينات والمعادن. ولا تقتصر العادات على الغذاء والرياضة، بل تمتد لتشمل عنايتنا الشخصية، فاستخدام خيط الأسنان والغسول الطبي قبل النوم لا يستغرق سوى دقيقة واحدة، لكن يحمي فمك من البكتيريا الليلية التي تنشط في الفم الجاف. وبالمثل فإن تخصيص دقيقة لوضع واقي الشمس يحميك من مخاطر عدة تماما، كما أن تجفيف يديك بشكل صحي بعد غسلهما لا يقل أهمية عن الغسل ذاته للوقاية من الجراثيم.
1: نعم، تصميم كذلك على الجانب النفسي والبيئي. جرب أن تأخذ 3 أنفاس عميقة وأنت تفكر في 3 أشياء تسعدك أو تتطلع إليها، فهذا التمرين البسيط قادر على خفض معدل ضربات القلب وتحسين مزاجك فورا. لا تنسى قوة الكلمة الطيبة، فارسل رسالة مجاملة صادقة لشخص تحبه، لا يستغرق سوى ثواني لكن أثره الإيجابي يمتد لك وله. وأخيرا، اجعل من بيئتك أو بيتك ملاذا للهدوء بتخفيف الأضواء وخفض الحرارة قليلا بعد غروب الشمس، وهي خطوات تساهم في تحفيز هرمون الميلاتونين وتضمن لك نوما عميقا ومريحا. هذه العادات مستمعين ليست مجرد تفاصيل صغيرة، بل هي استثمارات يومية في رأس مالك الحقيقي صحتك. تذكر دائما أن التغيرات البسيطة حين تلتزم بها يوميا وبإصرار هي التي تصنع في النهاية الإنجازة الكبرى التي تعيد صياغة جودة حياتنا. إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما مستمعين الأعزاء. نذهب إلى فصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرتنا للتنمية الذاتية.

0: عدنا لكم مستمعينا الاعزاء مره اخرى مع فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم. وفي حديث هذه الفقرة
1: لماذا نفضل الخمول؟ نعم، كم مرة استيقظت وأخبرت نفسك أنك ستبدأ اليوم بممارسة الرياضة أو ستنجز أعمالك المؤجلة أو ستخرج للمشي قليلا، لكنك وجدت نفسك بعد دقائق مستلقيا على الأريكة تصفح هاتفك أو تؤجل الأمر إلى الغد. يبدو الأمر وكأنه مجرد كسل، لكنه في الحقيقة أكثر تعقيدا مما نظن.
0: وقد نعتقد أن المشكلة تظهر في ضعف الإرادة، لكن العالم يرى،
1: وقد نعتقد أن المشكلة تكمن في ضعف الإرادة، لكن العالم أو العلم يرى أن هناك صراعا حقيقيا يدور داخل أدمغتنا بين الرغبة في الراحة والرغبة في بذل الجهد. وفي كثير من الأحيان قد تكون الراحة هي المنتصرة، فعندما تقاوم رغبتك في الجلوس وتحاول الذهاب إلى النادي مثلا أو حتى الخروج إلى المشي، لا يوجه جسدك التحدي وحده، بل يخوض دماغك معركة داخلية تتطلب طاقة إضافية، فهو مطالب بكبح ما يلهده الطبيعي لتوفير الطاقة ودفعك نحو النشاط يحتاج إلى مجهود جسدي وعقلي. نعم، تسنيم من المثير أيضا مستمعينا المثير للاهتمام أن الدماغ البشري تطور عبر آلاف السنين في بيئات كان الغذاء فيها نادرا، كان الحفاظ على الطاقة وسيلة للبقاء، لذلك أصبح يميل تلقائيا إلى اختيار السلوك الذي يستهلك أقل قدر ممكن من الجهد. ورغم أن حياتنا اليوم تختلف كثيرا، فإن هذا الميل لا يزال موجودا، وهو ما يفسر شعورنا براحة أكبر عند الجلوس مقارنة بالتحرك.
2: صحيح، ورغم أننا نعرف جيدا أن الحركة والرياضة تحسن الصحة وتقوين القلب وتخففان التوتر وترفع مستوى السعادة، فإن المعرفة وحدها لا تكفي دائما لتغيير السلوك. فالعقل يدرك فوائد الرياضية، لكن العاطفة تميل إلى الراحة الفورية، وهنا يبدأ الصراع.
1: كذلك قد تتبع باحثون تحت إشراف بوريس في جامعة جنيف هذه الظاهرة بالتعاون مع باحثين من بلجيكا وكندا. اعتمد الفريق على فحص النشاط الكهربائي للدماغ لدى 29 متطوع بهدف معرفة المناطق الدماغية التي تنشط أو تنشط عند الاختيار بين الحركة والسكون.
2: وأظهرت الدراسة أن نحو نصف المشاركين كانوا يمارسون النشاط البدني بانتظام، بينما النصف الآخر لا يمارسوا رغم امتلاكهم الرغبة في أن يصبحوا أكثر نشاطا. وهذا يشير إلى أن معرفة أهمية الرياضة لا تعني بالضرورية القدرة على الالتزام بها.
1: كذلك مستمعين، كشفت نتائج فحوص الدماغ أن المشاركين احتاجوا إلى بذل مجهود ذهني أكبر كلما اختاروا الحركة بدلا من الراحة، فقد كان عليهم كبح رغبتهم الطبيعية في الخمول، وهو ما استهلك موارد إضافية من الدماغ. وكلما ازداد هذا الصراع الداخلي ازدادت صعوبة اتخاذ القرار بالتحرك.
2: ويرى الباحثون أن هذا التفسير يفسر لماذا يشعر كثير من الناس بأن الخطوة الأولى نحو ممارسة الرياضة هي الأصعب دائما، بينما يصبح الاستمرار فيها أسهل بعد تكوين عادة ثابتة. فالدماغ يتوقف تدريجيا عن اعتبار النشاط البدني مهمة مرهقة، ويبدأ في التعامل معها كسلوك طبيعي. ويوصل الباحثون وفريقه البحث لمعرفة سبب ميل الإنسان الفطري إلى تجنب الحركة، وما إذا كانت مناطق المكافأة في الدماغ تنشط بصورة أكبر عند اختيار الراحة، وهو ما يجعل الجلوس يبدو أكثر إغراء من ممارسة أي نشاط بدني.
1: نعم تسنيم، وكذلك مستمعينا الخبر الجيد هو أن هذا الميل ليس قدرا لا يمكن تغييره، فكل مرة تختار فيها الحركة بدلا من الخمول فإنك تدرب دماغك على تبني سلوك جديد. مع مرور الوقت تتحول المقاومة إلى عادة، ويصبح النشاط البدني جزءا من روتينك اليومي لا معركة تخوضها كل صباح.
2: وصحيح، تذكر دائما عزيزي المستمع أن لا تنتظر حتى تشعر بالحماس لتبدأ، بل ابدأ ولو بخطوات صغيرة، فالحماس غالبا يأتي بعد الفعل وليس قبله. في البداية قد تكون 10 دقائق من المشي، لكنها قد تكون الخطوة الأولى
1: التي تغير نمط حياتك بالكامل. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: موز جاز التاسعة من إذاعة مأرب، مرحبا بكم. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني غداة إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية تابعة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية في خرق واضح للسيادة اليمنية وتحدي صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة مسيرا عسكريا نفذته شرطة حرس المنشاة وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب ضمن برنامج الإعداد والتأهيل الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية والبدنية لمنتسبيها وبمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي 2026 مشيدا بما أظهروه من انضباط عسكري وروح وطنية عالية وما يعكس ذلك من مستوى الجاهزية والالتزام لدى منتسبي كافة الأجهزة الأمنية في أداء واجباتهم الوطنية. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداري في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء خصيصا لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية والتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الإيرانية السافرة للسيادة اليمنية. ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الأمنية العليا لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية، واستعرض الاجتماع تطورات الموقف الأمني والعسكري في مختلف المحافظات وإجراءات المطلوبة لرفع مستوى التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدا على ضرورية الإسراع في استكمال تفعيل غرفة عمليات أمنية وعسكرية مشتركة لضمان توحيد الجهود وتعزيز كفاءة الاستجابة لمواجهة مختلف التحديات. عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اجتماعا لمناقشة التطورات الجارية والاطلاع على مستجدات الوضع الميداني والقتال في مختلف القطاعات والجبهات على امتداد مسرح العمليات، موجها برفع الجاهزية القصوى والاستعداد الدائم في جميع الفروع والقطاعات العسكرية وفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. تفقد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري سير الأنشطة والبرامج في المراكز والمخيمات الصيفية بمخيم الجفينة للنازحين في مدينة مأرب، واستمع الباكري من القائمين على المخيمات إلى شرح حول البرامج والأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية والدينية والوطنية والتوعوية التي تنفذها وينفذها المخيمات وبرامج التدريب على مهارات حياتية تساعد الأسر في تحسين سبل العيش ومستوى الدخل وأبرزها الخياطة والنقش والتدبير المنزلي وغيرها. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة

وبتسد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء من فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الطفل الكسول، نصائح مرقة وبسيطة لتحفيز نشاطه. وفي بداية الأمر يعرف الطفل الكسول بأنه الذي يفتقر إلى الحماس لأداء أي نشاط ذهني أو بدني حتى اللعب، ويفتقد الرغبة في بذل أي مجهود. لا يتعلق الأمر بمقدار الحماس فقط، بل قد تظهر على الطفل علامات التعب والإجهاد جراء أي مجهود بدني أو ذهني وإن كان بسيطا.
1: نعم، عادة ما يكون الطفل الكسول غير منظم وبلا أهداف ولا يولي أهمية لأي شيء. أما في المدرسة فغالبا ما ينسى أدواته ولا يؤدي واجبه المنزلي، يختلق أي عذر لتبرير سلوكه. تشدد اختصاصية الطب النفسي للأطفال المراهقين شانتال على ضرورة متابعة سلوك الكسل غير المرضي لدى الصغار، أي الذي لا يرتبط بمشاكل عضوية، مشيرة إلى أن علاجه لا يتطلب تدخلا دوائيا. كل ما يتوجب على الوالدين فعله هو الوقوف على أسبابه الحقيقية ثم وضع خطة عملية لمساعدة الطفل.
0: صحيح، وغالبا ما يكون الطفل الكسول غير منظم أو لا يؤدي واجبه المنزل، ويختلق الأعذار لتبرير السلوكيات. يقول أبو خليل أن بعض الآباء يعمدون إلى توفير كل احتياجات الطفل حرصا على سعادته، وربما تعويضا عن النقص الذي عاشه في بعض أو في بعض في طفولتهم. هم غير مدركين لعواقب هذا الفعل الذي تسببت في تنشئة أطفال كسالى. ويوضح في حديثه أن الطفل الكسالى والأطفال الكسالى بشكل عام يميلون إلى عادة للاستيقاظ في وقت متأخر، ويشعرون بالحاجة إلى المزيد من النوم والاسترخاء ومشاهدة التلفزيون. فإذا كان الطفل يمر بهذه المرحلة فمن المهم عدم تأجيل المساعدة لكسر هذه العادات الخاطئة. ويستدرج يوجه قائلا: يوجد طريقة تجعل الطفل الكسول يطور موقفا إيجابيا تجاه العمر، وذلك من خلال إثارة فضوله عما يجري حوله في العالم وتعليمه تحمل المسؤولية ليصبح في النهاية إنسانا منجزا.
1: إذن ما أسباب كسل الطفل مستمعينا؟ تلخص أبو خليل أسباب كسل الطفل فيما في بعض من النقاط. أولا، غياب الحافز. عادة ما يدفع الحافز الداخلي الطفل للقيام بأي نشاط فهو يلعب بدافع البحث عن المرح، يدرس بدافع التفوق والتميز، ومن ثم فإن غياب الحافز الداخلي أو خفة هذا الحافز أو عدم ارتباطه برغبات بأعمال تتطلب جهدا بدنيا أو ذهنيا سيؤدي بالطفل إلى الكسل، خصوصا في حال كانت كل رغباته مجابة. كذلك قلة النوم مستمعينا يمكن أن تجعل الطفل كسولا أيضا بسبب قلة النوم. فالطفل الذي لا يحصل على قسط كافي من النوم والراحة في الليل يكون متعبا أثناء النهار، ليس لديه دافع لأداء أي نشاط. وعلى الوالدين في كلا الحالتين مراقبة الطفل واتخاذ خطوات عملية لمساعدته والبحث عن طرق التعامل مع هذا الطفل.
0: وأيضا سمنة الأطفال ترتبط بشكل كبير بالكسل، إذ يشعر الطفل بثقل المهمة والتعب الشديد عند القيام بمجهود جسدي، فيفضل الجلوس وعدم أداء الأنشطة مقابل تناول لوجبته المفضلة. وهناك طرق تخلص الطفل من الكسل، تستعرض الأخصائية شانتيل أبو خليل بعض الطرق لتخلص طفلك بشكل عام من حالة الكسل والخمول. وأولها تحمل المسؤولية. يجب أن يتحمل الطفل مسؤولية القيام بالواجبات المنزلية، ويجب على الأهل أن يكونوا قدوة له، ومن المهم تكليفه بمهام بسيطة حتى ولو في المطبخ، مما يجعله يشارك بدلا من الجلوس في وضع الخمول ومتابعة الأجهزة الإلكترونية. وعلى الآباء حرص على اتباع نمط حياتي يعتمد على الحركة والنشاط لتحفيز الأطفال.
1: كذلك من المهم مدح الطفل. يجب الحرص على مدح الطفل باستمرار عند قيامه بعمل أي نشاط مفيد لتحفيزه على القيام به بشكل متكرر حتى وإن كان نشاطا بسيطا. فتحفيز مستمعينا باستمرار والإطراء باستخدام الكلمات التشجيعية يساعد إلى حد بعيد على علاج الخمول. تشجيع الطفل والثناء عليه عندما يقوم بعمل جيد هو دافع عظيم يجعله يفعل المزيد دائما. كذلك أنشطة في الهواء الطلق، تشجيع الطفل على القيام بنزهة في الحديقة أو المشي مع ممارسة بعض التمارين والتفاعل معه ومشاركته في كل الأنشطة الاجتماعية.
0: وأيضا التعزيز الإيجابي، فتشجيع الطفل والثناء عليه هو العلاج الأمثل لتقوية دافعه وتحفيزه من جديد. فلا القيام مثلا بترتيب غرفته أو مساعدة إخوته أو المساعدة في أعمال المنزل واجعله يحصل على مكافأة بعد إنجاز المهمة. يجب معرفة أيضا الشخصية للطفل وميوله وما يتطلع إليه.
1: كذلك التحدث مع الطفل، التوضيح للطفل أهمية أن يكون نشيطا، أن يعمل بجد واتباع أسلوب حياة نشيط وصحي. مع ذلك لا تتوقع أن يتغير بين عشية وضحاها، فهذا يتطلب الكثير من الصبر والمثابرة والوقت. كذلك روتين محدد، تعويد الطفل الكسول على روتين معين لتفادي الكثير من المشاكل وحتى ينجز ما يطلب منه. وهناك استراتيجيات فعالة إليك تسنيم.
0: من جانبها أيضا تشدد الدكتورة في علم النفس التربوي صانية أن على الأهمية في اعتماد استراتيجيات فعالة لتحفيز النشاط، منها استخدام لهجة محفزة ومشجعة عند الطلب من طفلك القيام بمهام، فهذا أكثر فائدة من استخدام لهجة صارمة أو عنيفة. فعندما تطلب من طفلك أن يفعل شيئا، استخدم تعليمات قصيرة مباشرة وواضحة ومحددة بدلا من منحهم قائمة من التعليمات والأوامر. فعلى سبيل المثال أن تقول أتمنى ترتيب ألعابك، أكثر فعالية من القول رتب ألعابك، طفي الجهاز واذهب إلى النوم.
1: كذلك أعطاء التعليمات بواقعية وبحزم على الاهتمام بتحديد مدة معينة لإتمام أي مهمة، مثل عليك إنجاز واجباتك المدرسية خلال ساعة وستلعب لمدة نصف ساعة وهكذا. من أفضل الأساليب المستخدمة لعلاج الكسل المستمعين عند الطفل منحه مكافأة كلما فعل شيء يدل على النشاط والحركة، وعندما ينجز المهمة في الوقت الذي حددته له أو حددته له تكون هدية بسيطة مثل قطعة شوكولاتة أو لعبة بسيطة. فالمكافآت السريعة والبسيطة هي الأكثر فعالية في تغيير السلوك.
0: ومن الضروري التوقف عن وصف الطفل بأنه كسل، فهذا سيؤرثه شعورا بالفشل واللامسؤولية مما يزيد الأمر سوءا، لأن أسلوب الاستهزاء به وبعيوبه لن يؤدي إلى ترسيخ الفكرة وجعله يعتمد عليها ويصدقها ويتعامل معها من هذا المنطلق. المحاولة أيضا المحافظة على أجواء إيجابية في المنزل والحرص على عدم اصطدام أو حدوث خلاف مع الطفل، فهذا نوع من التصرفات لن يساعد في شيء بل سيزيد الطين بلة.
1: إذا مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: عدنا لكم مستمعينا من جديد إلى فقرة المنوعات، وفي بطاقتنا الأولى في هذه الفقرة قصة مصرية ألهمت الملايين، كيف نالت آمال إسماعيل الدكتوراه في 83. مستمعينا، في زاوية الحياة التي نغفل بها أحيانا عن قيمة الزمن تطل علينا قصص تعيد ترتيب أولوياتنا، تثبت أن الشغف هو الوقود الوحيد الذي لا ينفد مهما تقدم العمر أو قست الظروف.
1: وفي رحلة مبتدة لعقود من طلب العلم، تحولت الباحثة المصرية أميل إسماعيل أو آمال إسماعيل متولي عبده إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد حصولها على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في علم الاجتماع وهي في 83 من عمرها، خلال مناقشة رسالتها بجامعة المنصورة. حملت الرسالة بعنوان الشيخوخة النشطة وعلاقتها ببعض المتغيرات السيولوجية، وتناولت مفهوم دمج كبار السن في المجتمع وعلاقتها بعدد من المتغيرات الاجتماعية في محاولة لقراءة موقع هذه الفئة في شبكة العلاقات الحديثة.
0: نعم تسنيم، كذلك مستمعينا، لم تكن الرحلة مفروشة بالورود بل حاملة سنوات من التحديات الصحية، فقد أصيبت الباحثة بسرطان الثدي خلال المرحلة الثانوية، ثم تعرضت لكسر مضاعف في القدم خلال عامها الجامعي الأول، لكنها واصلت مسيرتها حتى حصلت على الماجستير في 83 والدكتوراه بعد ذلك بثلاث سنوات عن فلسفتها في الحياة. كشف نجلها مصطفى العدوي أن والدته اعتادت منذ صباها ترديد عبارة إذا غضب الله على قوم أرسل عليهم كثرة الكلام وقلة العمل، في إشارة لرؤيتها القائمة على قيمة الفعل والإنجاز.
1: وقد حظيت الباحثة بإشادات واسعة حيث كرمت سيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري في اليوم العالمي للمرأة عام 2023 عقب حصولها على الماجستير، كما هنأها وزارة التعليم العالي تحول في نظر الكثيرين إلى نموذج لكيف يمكن أن يتحول العلم إلى طريق في العيش ومقاومة اليأس، لا إلى شهادات تعلق على جدران فقط. هذه القصة ليست مجرد شهادة أكاديمية، بل هي دعوة مفتوحة لنا جميعا لنكف عن تقديم الأعذار، فالحياة لا تبدأ في سن الشباب فحسب، تبدأ في لحظة نختار فيها ألا نتوقف عن الحلم وألا نستسلم لليأس.
0: نعم كذلك، في بطاقتنا الثانية سنتحدث كيف صدرت غزة تجربة قرآنية إلى إندونيسيا رغم الحرب والحصار، وفي مشهد يجسد وحدة الأمة تجاوزها لكل الحدود الجغرافية تطل علينا قصة ملهمة من قلب الأرياف الإندونيسية، حيث نجح شباب فلسطينيون من غزة في نقل تجربة تاج الوقار القرآنية لتصبح جسرا يربط قلوب الإندونيسيين بقضية فلسطين والمسجد الأقصى.
1: وفي محافظة بوغور في جوار الغربية انطلق مخيم تاج الوقار 2 ليكون امتدادا لتجربة قرآنية رائدة نشأت في غزة قبل نحو 20 عاما، وتطورت لتنتقل عبر تركيا وصولا إلى أندونيسيا. يجمع المخيم الذي يمتد لأسبوع كامل طلابا وطالبات من مختلف المناطق الأندونيسية في برنامج يومي مكثف يبدأ من صلاة التهجد في 3 فجرا ويستمر بحلقات السرد والمراجعة وجلسات العلم. وبحسب بلال الرميالي أشرف المخيم، فإن الهدف لا يقتصر على تثبيت حفظ القرآن الكريم، بل يتجاوزه إلى بناء جيل يحمل قيم الإخلاص والانضباط والقيادة، ويستشعر أن ارتباطه بكتاب الله هو رسالة تعزز وحدة الأمة مهما بلغت التحديات أو اشتد الحصار.
0: نعم تسليم، ما يميز هذا المخيم هو ذلك التناغم بين المشاركين من مدن إندونيسية مختلفة ومن فلسطين، حيث تختلط اللغات في حلقات الذكر وتنبض التفاصيل اليومية بحب الأقصى. فمن أسماء الحلقات إلى القصص التي يرويها المشاركون عن رحلة الحفظ تحت القصبة، تظل فلسطين حاضرة في وجدان المشاركين. إنها تجربة لا تكتفي بضبط مخرج الحروب، بل تسعى لصياغة نمط حياة الحافظ الحقيقي الذي يرى في القرآن نورا يضيء دروب الحياة ومسارات الأمة.
1: وإنما نراه اليوم في أندونيسيا هو برهان جديد على أن الخير الذي يولد في غزة الجريحة يمتلك من القوة ما يجعله ينتشر كالغيث في بقاع الأرض، مؤكدا أن القرآن الكريم يظل دائما هو الرابط الأوثق الذي يجمع القلوب على الحق ويحول الألم إلى أمل وعمل. إذا مستمعينا الكرام، قصة غزة بشكل عام أو خاص هي رسالة للأجيال القادمة والحالية، هي عبرة كيف أن الحصار ورغم الجروح التي تمر بها والحروب التي هي فيها إلا أنها لازالت قدوة للكثير من الناس. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

0: قلنا لكم مستمعينا الكرام مع جديد واخبار التكنولوجيا، وفي حديث هذه الفقرة شركات بلا بشر الأرجنتين تفتح الباب لثورة الذكاء الاصطناعي في الإدارة. ففي إطار القانون الجديد سيسمح بإنجاح شركات يمكن أن تدار جزئيا أو كليا بواسطة الذكاء الاصطناعي، في خطوة غير مسبوقة طرحت الحكومة الأرجنتينية مشروعا يهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بحضور أو بظهور ما أطلق عليه الشركات غير البشرية، وهي كيانات يمكن أن تدار بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي ووكلاء رقميين بدلا من الإدارة البشرية التقليدية. وإذا أقر المشروع فقد تصبح الأرجنتين أول دولة تضع أساسا قانونيا لهذا النوع من الشركات، مع الإبقاء على إشراف ومسؤولية بشرية في نهاية المطاف.
1: ورغم أن الجدل القانوني والأخلاقي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام، فإن القيمة الحقيقية للمبادرة تكمن في بنيتها التقنية، إذ تعكس الاتجاه العالمي نحو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، حيث لا يقتصر دور النظام على توليد النصوص أو الإجابة عن الأسئلة، بل يمتد إلى التخطيط واتخاذ القرار وتنفيذ المهام والتفاعل مع الأنظمة الرقمية بصورة شبه مستقلة.
0: وأيضا تعتمد الشركات التقليدية على أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية ERP وبرمجيات المحاسبة وإدارة العملاء، لكنها تحتاج دائما إلى موظفين لتحليل البيانات واتخاذ القرارات. أما في النموذج الجديد فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيصبحون الطبقة التشغيلية الأساسية داخل المؤسسة.
1: نعم، يستند هذا النموذج لدمج عدة تقنيات أبرزها النماذج اللغوية الكبيرة لفهم المعلومات والتواصل واتخاذ قرارات أولية، كذلك التعلم الآلي لتحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات، وأنظمة الوكلاء المتعددين التي توزع المهام بين عدة وكلاء متخصصين، وواجهات برمجة التطبيقات لربط الذكاء الاصطناعي بأنظمة المحاسبة والمخزون والموارد البشرية والبنوك.
0: وبدلا من وجود مدير واحد، قد تضمن الشركة مجموعة من الوكلاء، أحدهم مسؤولا عن المشتريات وآخر عن خدمة العملاء وثالث عن إدارة المخاطر، بينما يتولى وكيل مركز التنسيق قرارات بينهما. فالسؤال، كيف تتخذ شركات قراراتها؟ تقنيا تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل متتابعة، وهي عزيزة الرحمة وعزيز المسلمة جمع البيانات ومن القواعد البيانات الداخلية وأنظمة المبيعات وحركة المخزون والأسواق المالية وحتى الأخبار. أيضا تحليل البيانات باستخدام نموذج تعلم آلي قادر على اكتشاف الأنماط والتنبؤ بالنتائج. وأيضا من ضمن المراحل التي تمر بها باتخاذ القرارات اقتراح القرار عبر النموذج اللغوي الذي تولد بدائل مختلفة وتقيم مزايا كل منهما، وأيضا اتخاذ القرار النهائي تلقائيا من خلال التكامل مع الأنظمة الرقمية، مثل إصدار أوامر شراء أو تعديل الأسعار أو إعادة توزيع المهام، وأيضا مراقبة النتائج والتعليم منها لتحسين القرارات المستقبلية.
1: نعم تسنيم، كذلك يعرف هذا الأسلوب باسم الحلقة المغلقة لاتخاذ القرار، حيث يقيم النظام نتائج كل قرار ويعدل سلوكه باستمرار اعتمادا على البيانات الجديدة. الشركات غير البشرية تقوم على استخدام وكلاء ذكاء صناعي متخصصين لإدارة وظائف مثل المالية، الموارد البشرية وسلاسل الإمداد. كذلك لا يمكن تشغيل شركة تعتمد على الذكاء الصناعي دون بنية تحتية قوية تشمل حوسبة سحابية عالية الأداء لاستضافة النماذج وتشغيلها، كذلك قواعد بيانات لحظية لمعالجة البيانات فور ورودها، وبنية بيانات موحدة تربط جميع أقسام الشركة، أنظمة مراقبة تسمح للبشر بمتابعة أداء الوكلاء والتدخل عند الحاجة. فيما تشير دراسات حول جاهزية دول أمريكا اللاتينية للذكاء الاصطناعي إلى أن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد بدرجة كبيرة على توافر البنية الرقمية والطاقة والاتصالات والكوادر التقنية، ليس على التشريعات وحدها. إذا مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا. نذهب إلى فصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرة حدث.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث. وحيث حدث في مثل هذا اليوم من 7 يوليو من العام 1937 تقرير لجنة بيل يوصي بتقسيم فلسطين، وكان ذلك أول توصية رسمية لتقسيم في تاريخ فلسطين.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1965 بداية البث التلفزيوني في السعودية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1978 استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2007 انطلاق الحراك الجنوبي في جنوب اليمن لمطالبة فك الارتباط من الشطر الشمالي في اليمن وإنهاء الوحدة اليمنية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2012 الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعامر القذافي وأول انتخابات حرة منذ عام 1969.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية تمرشيا مع إزالة العقوبات الدولية على سوريا بعد سقوط النظام الأسد. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا أنا وإياكم إلى ختام فقرتنا المتنوعة من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

قابل وجدي وأبي يا بلادي يا نداء هادرا يعصف بي يا بلادي يا طرائب وجدي وأبي يا كنوزا

لم تغلبي.

عادٍ لم تغلب يا بلادي كلما أضاءت شمسان الأبي شاهقا في كبرياء قرة لم تغلب

صنعاء أنتِ.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أهلا بكم. ما هو العصيان المدني؟ العصيان المدني ببساطة هو تعمد مخالفة قوانين وطلبات وأوامر محددة لحكومة أو قوة احتلال دون اللجوء للعنف، وهو من الأساليب المركزية للمقاومة السلمية وأحد الطرق التي ثار بها الناس على القوانين الجائرة، كما استخدم في حركات مقاومة سلمية للاحتلال وحملات شعبية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ونيل الحقوق المدنية. العصيان المدني ببساطة هو الرفض المتعمد والعلني والسلمي لطاعة الأوامر أو القوانين الظالمة التي تسنها أو تطبقها سلطة تنتهك الحقوق العامة للشعب أو تقصر في تحقيق مصالحه أو تنتهك الأهداف الأساسية والقيم الحاكمة لنظامه الدستوري. ويحيل المفهوم إلى جملة من المعاني التي تلازم طبيعته وهدفه، مثل ضرورة اتسام رفض طاعة القوانين الظالمة بكل خصائص التمدن من كياسة مع الخصم واستعداد للحوار معه، وأن يكون العصيان غير مسلح ولا عنيف، وتجنب مناهضة قوانين عادلة أو توخي غايات إجرامية من وراء عصيانها. وقد يكون رفض طاعة القوانين شاملا أو محدودا في مكانه وزمانه ومجاله. وهكذا فإن العصيان المدني على الصعيد الفردي موقف مبني على جملة من القيم أساسها رفض الظلم والخضوع للطغيان، ويصب على الصعيد الجماعي في تحرك سياسي يتسم بالوقوف الثابت والمنظم والعلني والمتواصل في وجه كل القوانين المضادة للحقوق الشرعية للفرد والمجتمع. يرى دارسون لنشأة مفهوم العصيان المدني وتطوره أنه مر بثلاث محطات رئيسية. المحطة الأولى هي ولادة المصطلح على يد الفيلسوف والشاعر الأمريكي هنري ديفيد تورو، الذي كان من أكبر المناهضين للعبودية في بلاده وسخر حياته للدفاع عن العبيد الفارين. ففي عام 1846 سجن لرفضه دفع الضرائب محتجا بمعارضته للسياسة الأمريكية، ومنها الحرب ضد المكسيك. المحطة الثانية هي تأثر الزعيم الهندي المهاتما غاندي بأفكار ديفيد تورو ومحاولته تطبيقها عبر ملاحم مقاومة معروفة، منها مطالبته عام 1906 العمال الهنود في جنوب أفريقيا برفض إعطاء بصماتهم تطبيقا لقانون عنصري. ومن ذلك أيضا دعوته عام 1930 مواطنيه اليهود إلى مقاطعة الملح الذي كانت جبايته مصدرا هاما لخزانة السلطات الاستعمارية البريطانية، فقاد الجماهير نحو البحر ليستخرجوا منه ملحهم، ثم أتبع ذلك بصرخته المعروفة غادر الهند، التي انتقل بها من رفض القوانين الاستعمارية إلى المناهضة السلمية للاستعمار نفسه. المحطة الثالثة هي معركة الحريات المدنية التي قادها الزعيم الأمريكي الأسود مارتن لوثر كينغ في ستينيات القرن العشرين برفض الانصياع للقوانين العنصرية للولايات الجنوبية في أمريكا. مستمعين الكرام، تعددت مظاهر وتطبيقات العصيان المدني منذ بداية القرن العشرين في بلدان كثيرة، وخاصة في الدول الغربية من بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، سواء تعلق الأمر برفض القوات المتحاربة مواصلة إطلاق النار في الحرب العالمية الأولى أو في فرنسا حيث دعم البعض استقلال الجزائر، أو في ألمانيا حيث منع العصاة المدنيون تحرك النفايات النووية، كما استخدم في جنوب أفريقيا لمقاومة الفصل العنصري وانتهجته حركات السلام في أنحاء العالم. يرى باحثون سياسيون أن العصيان المدني ظاهرة لا يمكن أن توجد إلا داخل نظام ديمقراطي يتيح إمكانية الضغط المتواصل عليه حتى لا يحيد عن مساره في السعي إلى مزيد من الديمقراطية، بل ويقول بعضهم إنه مفهوم أمريكي حتى النخاع، مذكرين بروح إعلان الاستقلال الأمريكي عام 1776، ويعللون رأيهم هذا بأن النظم الاستبدادية تمنع استباقيا أي حركة احتجاجية جماهيرية تستوفي مواصفات العصيان المدني، أي التنظيم العلني والمتواصل لإنهاء القوانين المنافية للحقوق بما أنها ركيزة وجودها، كما أن سياسات القمع التي تنتهجها هذه الأنظمة تضعف وتشل المجتمع المدني القادر على قيادة وإدارة مثل هذا العصيان.
هذا إضافة إلى تشبع الشعوب الخاضعة للاستبداد غالبا بثقافة الطاعة والخنوع وتفنن الحكومات في مقاومة دعوات العصيان المدني بتعمد تشويه منظميها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الدينية التابعة للسلطة وتصوير أنشطتهم بأنها نوع من التخريب وليست مظهرا مشروعا للضغط السلمي على الحاكمين بل وتهديد القائمين عليها بالتصفية الجسدية والضرب ومصادرة الممتلكات.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. من يبى الحكم بسم الله النبي خبى ظهر أننا

والقطع متخلفه من كل عينه حذ رميان المطفي والنياري كل شاجع محتمي عرضه ودينه المس

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية.

0: نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يقول أن رحلة طائرة الحرس الثوري إلى صنعاء خرقا سافرا للسيادة اليمنية وتحديا مباشرا لهيبة النظام الدولي. العرادة يستقبل مسيرا عسكريا لشنطة المنشآت ويشدد بالانضباط والجاهزية. مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع والتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثية والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العريمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني غداة إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية تابعة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي الإرهابية في خرق واضح للسيادة اليمنية وتحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطالب رئيس مجلس القيادة في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن المجتمع الدولي بالتطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، وفي المقدمة منع استخدام الطيران المدني والمطارات والموانئ لنقل الخبرات أو الخبراء أو المعدات ذات الاستخدام العسكري، وتشديد الرقابة على شبكات التمويل والتهريب والمرتبطة بالميليشيات الإرهابية. وشدد فخامة الرئيس في هذا السياق على أهمية فتح تحقيق دولي في خروقات النظام الإيراني بما فيها حمولة الطائرة التابعة للحرس الثوري التي أغلقت نظام تتبع فوق الأجواء اليمنية. كما أكد فخامة الرئيس ضرورية تشديد العقوبات على الميليشيا الحوثي كخيار سلمي لتنفيذ القرارات الشرعية الدولية، خصوصا القرار 2216 ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية كشريك وثيق في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد أن الجمهورية اليمنية تعاملت مع هذه التطورات باعتبارها قضية تمس سيادتها ومصداقية النظام الدولي، لأن التجاهل مثل هذه الخروقات سيشجع على تكرارها ويقوض من هيبة قرارات مجلس الأمن. اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العريمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئاسة هيئة التشاور والمصالح محمد الغيثي ونوابها عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وجميل علي راجح وأكرم العامري. وأحاط فخامة الرئيس قيادة هيئة التشاور بمجمل التطورات السياسية والأمنية والعسكرية. وكما أشاد فخامة الرئيس بالنجاحات النوعية التي حققتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في ضبط وتفكيك الخلايا والشبكات الإرهابية، وشدد رئيس مجلس القيادة على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها المساندة وتعزيز وحدة القرار الوطني وحشد كافة الطاقات خلف معركة استعادة مؤسسات الدولة. نفذت شرطة حرس المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب مسيرا عسكريا ضمن برنامج الإعداد والتأهيل الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية والبدنية لمنتسبيها بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي 2026، وعقب وصول المشاركين إلى نهاية خط السير المحدد واستكمال تنفيذ المسير العسكري، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أفراد القوى من أبطال شرطة المنشآت مشيدا بما أظهروه من انضباط عسكري وروح وطنية عالية وما يعكس ذلك من مستوى الجاهزية والالتزام لدى منتسبي كافة الأجهزة الأمنية في أداء واجباتهم الوطنية. وكما أثنى العرادة على الجهود التي تبذلها شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات في تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار، مؤكدا أهمية الدور الذي تطلع به في تأمين المنشآت الحيوية وحماية الشخصيات، مثمنا ما يقدمه منتسبي الأجهزة الأمنية من تضحيات في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار. وتقدم المسير العسكري مدير إدارة شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العميد أكيد الركن علي دومان بمشاركة ضباط وصف ضباط شرطة المنشآت. وأكد العميد الركن دومان أن تنفيذ هذا المسير يأتي بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي وتخرج عدد من الدورات التخصصية لمنتسبي شرطة حرس المنشآت وحماية الشخصيات في إطار خطة الإدارة الرامية إلى تطوير قدرات منتسبيها ورفع مستوى جاهزيتهم.
1: ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وتطورات مرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية والانتهاكات الإيرانية السافرة للسيادة اليمنية.
0: واستعرض مجلس المستوى التنفيذ أولويات الحكومة وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين بما في ذلك انتظام صرف المرتبات. وجدد مجلس الوزراء إدارته الشديد للانتهاكات الإيرانية السافرة لسيادة الجمهورية اليمنية.
1: كما شدد على دعم الحكومة الكامل لموقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامها باتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها والحفاظ على أمنها واستقرارها، منوها بما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بهذا الخصوص. وتمل المجلس المواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم الشرعية اليمنية وجهود إحلال السلام.
0: واستنكر المجلس التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المملكة العربية السعودية. استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الموقف الميداني على ضوء التصعيد العسكري المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال، وأشاد بالجاهزية العالية واليقظة التي تبديها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية وكافة التشكيلات العسكرية المرتبطة في مختلف جبهات القتال.
1: وجدد دعم الحكومة الكامل للمؤسسات العسكرية والأمنية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القتالية والعسكرية والاستعداد القتالي في مختلف محاور وجبهات القتال وتعزيز التنسيق العملياتي واللوجستي للتعامل بكفاءة مع أي تطورات ميدانية أو تهديدات محتملة. وشدد مجلس الوزراء على رفع مستوى الجاهزية في مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز الاستعداد للتعامل مع كافة الخيارات التي قد تفرضها التطورات الراهنة بما يضمن حماية السيادة الوطنية وصون أمن البلاد واستقرارها. كما أقر المجلس تشكيل لجنة للإصلاح المؤسسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف اللجنة إلى قيادة وتوجيه وتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل.
0: ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للجنة الأمنية العليا لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. وصارد الاجتماع تطورات الموقف الأمني والعسكري في مختلف المحافظات والإجراءات المطلوبة لرفع مستوى التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدا على ضرورية الإسراع في استكمال تفعيل غرفة العمليات أمنية وعسكرية مشتركة لضمان توحيد الجهود وتعزيز كفاءة الاستجابة لمواجهة مختلف التحديات.
1: وأكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة للتصدي بحزم لأي أنشطة أو تحركات عدائية لميليشيات الحوثية الإرهابية، مشددا على رفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للتعامل مع أي مستجدات ميدانية. وفي سياق ذلك عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اجتماعا موسعا ضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعده وزير الدفاع ورؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية لمناقشة التطورات الجارية والاطلاع على مستوى

0: ومخرجات اجتماع مجلس القيادة الرئاسي والقرارات الصادرة عن المجلس لمواجهة التداعيات الخطيرة الناتجة عن هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
1: ووجه رئيس هيئة الأركان برفع الجاهزية القصوى والاستعداد الدائم في جميع الفروع والقطاعات العسكرية وفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لمواجهة أي تطورات والتصدي الحازم لأي اعتداءات أو تصعيد من الميليشيا الحوثية التي رهنت نفسها للمشروع الإيراني.
0: وأكد الاجتماع التزام القوات المسلحة بواجباتها الدستورية والوطنية في الثوابت والمكتسبات الوطنية واستعدادها الدائم للمضي نحو استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وسيادة أراضيه. وثمر الاجتماع موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة للجمني ووحدته ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وقيادته في مختلف الظروف والمراحل والجهود الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن.
1: ومن جانبهم أكد قادة المناطق والمحاور العسكرية أن أبطال القوات المسلحة في مختلف الميادين على جاهزية كاملة وكفاءة عالية لتنفيذ الأوامر والتعليمات وبذل التضحيات الغالية فداء للأرض والكرامة وحماية مؤسسات الدولة اليمنية بكل إخلاص واقتدار.
0: تفقد وكيل محافظة مارب للشؤون الإدارية عبد الله البكري سير الأنشطة والبرامج في المراكز والمخيمات الصيفية في مخيم الجفينة للنازحين في مدينة مارب، واستمع البكري من القائمين على المخيمات إلى شرح حول البرامج والأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية والدينية والوطنية والتوعوية التي تنفذها ويتم تنفيذها في المخيمات وبرامج التدريب على مهارات حياتية تساعد الأسر في تحسين سبل العيش ومستوى الدخل أبرزها الخياطة والنقش والتدبير المنزلي وغيرها.
1: وشدد الوكيل البكري على ضرورة استثمار العطلة الصيفية في غرس الأخلاق الفاضلة والمبادئ الأصيلة في وعي النشء والشباب وتعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني لديهم وترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال وحماية الشباب من العادات السلبية ومن الوقوع فريسة للأفكار الهدامة والمنحرفة. ومن جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالمحافظة علي حشوان أن برامج المراكز والمخيمات الصيفية في المحافظة البالغة أكثر من 150 مركزا ومخيما صيفيا انطلقت منتصف الشهر الماضي وتهدف إلى الاستفادة المثلى من الإجازة الصيفية للنشي والشباب.
0: انتهت النشرة ونذكر بالعناوين.
1: رئيس مجلس القيادة يقول أن رحلة طائرة الحرس الثوري إلى صنعاء خرقا سافرا للسيادة اليمنية وتحديا مباشرا لهيبة النظام الدولي.
0: العرادة يستقبل مسيرا عسكريا للشرطة المنشآت ويشدد بالانضباط والجاهزية.
1: مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع والتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية.
0: كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التقديم أنا تسنيم حامد والزميلة رحمة عبد الله ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.
2: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية
4: ومنع انسداد القنوات المائية.

0: يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

إن استلهام الماضي يعين على تخطي الحاضر واستشراف المستقبل، وليس بين الأمم جميعها أمة تمتلك من التراث الإيماني كما تمتلك أمة الإسلام. فنحن بفضل من الله خير أمة أخرجت للناس، إذ أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وآمنا بالله، ونحن الذين ورثنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه وجميع أنبيائه ورسله، نستلهم ماضينا من لدن آدم عليه السلام حتى خاتم النبيين محمد ابن عبد الله عليهم جميعا أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وأول ما يجب على دعاة المساجد استكشافه هو منهج الأنبياء والمرسلين في دعوة أقوامهم، ودراسة الوسائل التي بها استعانوا، واستجلاء المراحل التي لها تخطو، والصعوبات التي بها جوبه، وكيف تغلبوا عليها ونصرهم الله وأظهر دينه.

مستمعين الأكارم، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هداش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم، نقف اليوم معكم في هذه الوقفة مع مكانة المسجد ودوره. المسجد في الإسلام هو بيت الله تبارك وتعالى، وله أهمية عظمى ومكانة سامية رفيعة في المجتمع المسلم. دين الإسلام اهتم بالمساجد أيما اهتمام، وجعل بناء المساجد وعمارتها بالطاعة والعلم والتدريس من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. المسجد يرمز إلى الدين، ويرمز إلى العقيدة، ويرمز إلى المبادئ الصحيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول تأسيس له لعاصمة الإسلام بناء المسجد. أول ما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. لماذا بنى المسجد؟ وأول عمل قام به عندما وصل إلى المدينة بناء المسجد، لما يحمله المسجد من أهمية كبرى، ولما له من مكانة عظيمة، ولما له من أثر في تربية المجتمع وتأهيله والاهتمام به وإصلاحه. فالمسجد يعتبر جامعة، وهو ملتقى للأحبة وللصالحين وللأخيار، وهو مكان للقضاء وفصل الخصومات، وهو مكان أيضا لتجهيز الجيوش وإعداد العدة لمنازلة الأعداء، وهو مكان أيضا لتبادل الآراء والمقترحات، وهو مكان لتقارب القلوب وأيضا ارتباطها. ولهذا الإسلام أعطى المسجد مكانة عظيمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد من أهم ركائز المجتمع المسلم. مجتمع ليس فيه مسجد مجتمع ضعيف، لأنه لا يوجد ما يقويه. المساجد أصبحت رمزية للإسلام وللمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسجد هو مقر لعمله ولدعوته ولتعليم الصحابة رضوان الله عليهم، ورغب في المساجد وبين فضلها، كما بين القرآن في كتاب ربنا أن المسجد هو بيت الله تبارك وتعالى، وأنها لا ينبغي أن يدعى فيها إلا الله جل وعلا. سمي بيت الله نسبة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا دليل على قدسية المسجد ونزاهته. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به. ومن فضل المساجد أن الإسلام رغب في بنائها وعمارتها ونظافتها والاهتمام بشؤونها وتزويدها بما تحتاجه من خدمات، وأن ذلك العمل دلالة على الإيمان. وبشرهم الإسلام بالرحمة والرضوان من الله الكريم المتعال. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، العمارة هنا ليست البناء فقط، نعم البناء يدخل فيها. فمن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، مفحص قطاه مكان طائر، بنى الله له بيتا في الجنة، دليل على الترغيب وفضل بناء المساجد والمشاركة في بناء المساجد. لكن العمارة الأهم هي عمارة المساجد بالذكر والطاعة والصلاة والعبادة والعلم، فهذه من أفضل العمارة للمسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم، الهداية الحقيقية في الارتباط بالمساجد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان علامة واضحة دخول المساجد، فقال في الحديث: من رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، تصديق لقول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فمن رأيتموه يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن تعلقه بالمسجد وتعلقه ببيت الله من علامة الدين واليقين والخوف من رب العالمين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
منهم رجل قلبه معلق بالمساجد أو في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد أي تعلق بها، يخرج منها ويريد أن يعود إليها، يفرح بذهابه إلى المسجد ويحزن من خروجه من المسجد. نعم، هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. الله أكبر، نزلا أي مكرمة ومائدة من الخير. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرباط في المساجد والبقاء فيها والذهاب إليها من الرباط في سبيل الله، ومما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. الله أكبر، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بنو سلمة كانوا يسكنون بعيدا من المسجد، فأرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني بقدر ما يكون البعد من المسجد بقدر ما يكون الأجر. دياركم تكتب آثاركم، يعني الأثر وهو ذهابك وعودتك. ولهذا جعل الإسلام المسجد موضع تتنزل فيه الرحمات وتستجاب فيه الدعوات ومنسكا للأعمال الصالحة. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، أمرنا الله بأن نرفعها وأن نذكره فيها ونثني عليه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سماهم رجال لأنهم لا تلهيهم تجارة وهي من المحبوبات للنفوس، ولا بيع وهو من الكسب الطيب، لكن مع ذلك لم يلهه عن طاعة ربه وارتباطه بالمسجد. ولهذا أيها الأخيار، ينبغي علينا أن نهتم بالمساجد وأن نجعلها تقوم بدورها، وأن نجعلها أماكن عامرة بالذكر وبالطاعة وبالعلم وبحلقات العلم وبالتحفيظ وبما فيها من الخير. فهذا هو دور المسجد، أن يربي وأن يؤهل وأن ينور المجتمع. ليس المسجد فقط يفتح كالدكاكين أو يفتح كالمحلات في أوقات محددة، ينبغي أن تكون المساجد مفتوحة للعلم وللتفقه ومجالس للخير وللذكر ولقراءة القرآن. وهذه هي العمارة الحقيقية للمساجد، ومتى ارتبطنا بالمساجد كان للأمة خير. والجيل الذي يتربى في المساجد هو الجيل الذي تنتظره الأمة وسيرفع عنها الغمة. نعم، إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا نور يضيء طريقنا، إسلامنا نار على من يعتدي. نعم، عندما ينفصل الإنسان عن الحياة ويبقى في المسجد، ليس هذا هو المطلوب، ليس هذا هو المطلوب. قد ربما يفهم بعض الناس أن نترك الحياة ونذهب إلى المساجد، لا، لكن ينبغي أن نرتبط بالمساجد ارتباط يجعلنا نتربى ونتأهل في المساجد. نعم، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة الإيمان، في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة سيخون حي على الكفاح. وفقني الله وإياكم للارتباط بالمساجد وعمارتها والاهتمام بها، ووفقنا وإياكم لتحقيق ما يريد ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. مسجد ومدرسة العامرية هي من أهم المساجد والمدارس القديمة والأثرية في اليمن، وتقع في مدينة رداع في محافظة البيضاء. تأسست في العام 1504 أيام الملك الظافر عامر ابن عبد الوهاب ملك الدولة الطاهرية، وسميت باسمه، وهي حاليا مرشحة لتكون من مواقع التراث العالمي، وهي مثال على الهندسة المعمارية الطاهرية في اليمن. وكان النصب في حالة سيئة حتى العام 1978 بفضل جهود الآثارية العراقية سلمى الراضي التي ساعدت على تمويل إعادة ترميمه بجهد من جانبها لمدة 22 عاما. بناها السلطان الظافر عامر ابن عبد الوهاب ابن داود ابن طاهر في شهر ربيع الأول في العام 910 للهجرة، وقد قام بالإشراف على بنائها وزيره الأمير علي ابن محمد البعداني، وهي ما تزال عامرة حتى اليوم. كان أول من سعى في خرابها الإمام المهدي محمد ابن أحمد ابن الحسن، فقد أراد هدمها لأنها في زعمه واعتقاده من آثار كفار التأويل وهم لا قربة لهم، فتصدى له القاضي علي ابن أحمد السماوي وحذره من عاقبة عمله إن هو أصر على خرابها، وتلا عليه قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فتوقف المهدي عن خرابها مكتفيا بهدم معظم شرفاتها تحلة ليمينه. الطابق الأرضي مقسم على هيئة غرف يفصل بينها جدران سميكة يدخل إليها من خلال بابين في الجدار الغربي وباب في الجدار الجنوبي وباب في الجدار الشرقي، وفي الركن الجنوبي الغربي توجد حمامات مطاهر خاصة للطلاب تتصل بها مجار لانتقال المياه إليها. الطابق العلوي، وقد خصص هذا الطابق للصلاة والعبادة، ويتكون من بيت للصلاة وهو مستطيل الشكل تغطيه ست قباب مقامة على عقود مدببة يحملها عمودان، وأوجه العقود وبواطنها مزينة بزخارف جصية وملونة تتمثل بزخارف هندسية ونباتية بالإضافة إلى بعض الكتابات القرآنية، كما يزين بواطن القباب مجموعة من الزخارف الملونة والمتمثلة في أشكال نباتية وهندسية. أما أقطاب القباب فتزينه كتابات قرآنية كتبت بخط الثلث، ويدور حول جدران بيت الصلاة شريط كتابي ملون يحتوي على ألقاب السلطان عامر ابن عبد الوهاب. المحراب، يتوسط الجدار الشمالي وهو عبارة عن تجويف بسيط حوله زخارف جصية، ويفتح بيت الصلاة بثلاثة أبواب على الرواق الشمالي المحيط بالفناء، ويحيط ببيت الصلاة ثلاثة دهاليز من الجهات الشرقية والغربية والشمالية. أما الفناء فهو مستطيل الشكل تحيط به أربعة أروقة، ويفتح كل رواق على الفناء بثلاثة عقود مدببة ترتكز على دعامات وأعمدة رخامية.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل. حقيقة الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: فقه الذكر. فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، حديثنا معكم اليوم حول فضل كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. وقد كان الحديث فيما سبق حول ذكر جملة من النصوص النبوية الدالة على فضل الكلمات الأربع التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسنشرع إن شاء الله تعالى في بيان التفصيل لهؤلاء الكلمات الأربع. فلأجل هذه الكلمات الأربع سيكون الحديث ضافيا وشاملا إن شاء الله تعالى جملة وتفصيلا. كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي خلقت الخليقة لأجلها، وأرسلت الرسل لأجلها، وأنزلت الكتب بها، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. فهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي أركان الدين وأهم شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي كلمة الشهادة، وهي مفتاح دار السعادة، وأصل الدين وأساسه ورأس أمره. فضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن لهذه الكلمة الجليلة فضائل عظيمة وفواضل كريمة ومزايا جمة لا يمكن لأحد استقصاؤها. ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى جعلها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية هي أول ما عد الله على عباده من النعم في هذه السورة، فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد: لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم بأنه لا إله إلا الله. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة

أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة، فقال عز من قائل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي كذلك القول الثابت في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهي العهد في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أنها العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن فضائلها أنها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي كذلك كلمة التقوى التي ألزمها الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحق بها وأهلها. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وروى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى، ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله عنهم. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أنها منتهى الصواب وغايته. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال علي بن طلحة عن ابن عباس فيما رواه عنه في قوله: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أنه قال: إلا من أذن له الرب تبارك وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي منتهى الصواب. وقال عكرمة تلميذ ابن عباس: الصواب لا إله إلا الله. ومن فضائلها أنها هي دعوة الحق المرادة بقوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن فضائلها أنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم بهذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله عز وجل. إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز البتة
النداء برابطة غيرها، انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضائل هذه الكلمة مستمعي الكرام أنها أفضل الحسنات، قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد ورد عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن المراد بالحسنة هي لا إله إلا الله. وعن عكرمة رحمه الله في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها، قال: قول لا إله إلا الله، قال: له منها خير، لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. وقد ثبت في المسند وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله، أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: نعم، هي أحسن الحسنات. فهذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة من خلال ما ورد في القرآن الكريم، وسوف نستكمل إن شاء الله تعالى ذكر بعض فضائلها من خلال ما ورد من السنة النبوية. والتوفيق كله بيد الله وحده، ونسأل الله تعالى السداد والعون والرشاد. إلى ذلكم اللقاء المتجدد بكم إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مارب صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: اشعلت واخرب عن الاخرار وقود المشعل ايامي.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

حي مخفف دري المبسم بهم حي مخفف دري المبسم السحر في مقلة

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو آخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن المقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

موجز التاسع، موجز الثالثة عصرا من إذاعة مأرب، أهلا بكم. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه التدخلات الإيرانية السفيرة في الشأن اليمني غيدة إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية التابعة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية في خرق واضح لسيادة اليمنية وتحدي صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة مسيرا عسكريا نفذته شرطة حرس المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب ضمن برنامج الإعداد والتأهيل الرامية لرفع مستوى الجاهزية القتالية والبدنية لمنتسبيها، وبمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي 2026، مشيدا بما أظهره من انضباط عسكري وروح وطنية عالية وما يعكس ذلك من مستوى والجاهزية والالتزام لدى منتسبي كافة الأجهزة الأمنية في أداء واجباتهم الوطنية. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزرداري في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع لمجلس الوزراء خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية والتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثية الإرهابية والانتهاكات الإيرانية السافرة للسيادة اليمنية. ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا فريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع للجنة الأمنية العليا لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. واستعرض الاجتماع تطورات الموقف الأمني والعسكري في مختلف المحافظات والإجراءات المطلوبة لرفع مستوى التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدا على ضرورية الإسراع في استكمال تفعيل غرفة عمليات أمنية وعسكرية مشتركة لضمان توجيه أو توحيد الجهود وتعزيز كفاءة الاستجابة لمواجهة مختلف التحديات. عقد رئيس هيئة الأركان العبا قائد العملية المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اجتماع لمناقشة التطورات الجارية والاطلاع على مستجدات الوضع الميداني والقتالي في مختلف القطاعات والجبهات في امتداد مسرح العمليات، موجها برفع الجاهزية القصوى والاستعداد الدائم في جميع الفروع والقطاعات العسكرية وفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. تفقد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله البكري سير الأنشطة والبرامج في المراكز والمخيمات الصيفية بمخيم الجفينة للنازحين في مدينة مأرب، واستمع البكري من القائمين على المخيمات إلى شرح حول البرامج والأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية والدينية والوطنية والتوعوية التي تنفذها ويتم تنفيذها في المخيمات وبرامج التدريب على مهارات حياتية تساعد الأسر بتحسين سبل العيش ومستوى الدخل، وأبرزه الخياطة والنقش والتدريب المنزلي أو التدبير المنزلي عفوا وغيرها. انتهى الموجز، في رعاية الله.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

العجز والكسل والجبن والبخل والهم وعذاب القبر.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في برنامج كيف نقوي إيماننا بالله عز وجل. هذا البرنامج سنعيش وإياكم معه بإذن الله جل وعلا في 30 حلقة تعيدنا جميعا في تقوية الإيمان بربنا جل وعلا. من خلال هذه الحلقات نستطيع الوصول إلى بعض الوسائل التي تعيدنا على تقوية الإيمان بالله عز وجل. سنبدأ بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى، مع موضوع قد يتبادر إلى أذهان كثير منا: لماذا هذا الموضوع؟ هل لأن إيماننا ضعيف؟ لماذا نريد أن نقوي الإيمان؟ ما الدافع إلى أن نختار هذا الموضوع؟ بداية أقول لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن كثيرا من الناس قد انشغل بمغريات الدنيا وفتن الحضارة عن دينهم، حتى قست القلوب وذبلت فيها شجرة الإيمان. وهذه ظاهرة خطيرة، لا بد من الكشف عن أسبابها والوقوف على أعراضها، ليتسنى لنا من خلال هذا البرنامج بإذن الله جل وعلا كيفية الوصول إلى الله عز وجل بالوسائل المتاحة لنا جميعا لتقوية الإيمان بالله رب العالمين. هذا الموضوع نذكره ونتناوله لأن إيماننا أصبح ضعيفا. انتشار ظاهرة ضعف الإيمان أصبحت من الظواهر الخطيرة التي يجدها كثير من الناس، بل حتى كثيرا ممن يعملون للإسلام وفي حقل الدعوة، من يتأمل في أحوالهم ويخالط أشخاصهم ويحدق في وجوههم يرى ظاهرة خطيرة حتى في قلوب من ينتمون إلى حقل الدعوة إلى الله عز وجل، وأولهم المتكلم الذي يحدثكم. فالحديث الذي أتحدث به لا أعني به المستمعين فقط، بل لعلي أنا أول المعنيين به. نلاحظ ظاهرة خطيرة، ألا وهي هزال الإيمان في القلوب، ذبول الناحية العبادية، ضعف الصلة بالله جل وعلا والتي أكد عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. هذه الظاهرة الخطيرة التي نعيشها لعلنا في حياتنا لابد أن نضع لها حلا من أجل أن نزيد إيماننا بربنا جل وعلا. نحن الآن لا نتكلم عن البعداء عن الإسلام بالكلية، أو أولئك الخارجين عن ملة الإسلام، لا، نحن نتكلم اليوم مع أناس فيهم خير كثير، لكن اعتراهم ضعف في إيمانهم. هذا الضعف في الإيمان قد يكون عند البعض من البداية، كمثل إنسان كانت بداية دخوله في الدين أصلا فيها أخطاء وبداية غير صحيحة تماما، بعض الناس عاشوا وتربوا على العبادة والطاعة، أصبحت هذه العبادات عندهم عادات، فما عادوا يستشعرون لهذه العبادات بلذة في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا بأن للإيمان ذوق وطعم ولذة يشعر بها من مارس هذه العبادات تعبدا لا عادة. إن كثيرا منا قد تحولت عباداته لله جل وعلا إلى عادات لأنه جاء من أبوين مسلمين، فأصبح لا يشعر بلذة الإيمان التي ينبغي أن يشعر بها أي مسلم في حياته. وأناس آخرون التزموا بشرع الله عز وجل، أقبلوا على الله، لكن مع طول الوقت واستمرار الزمن حصل عندهم ضعف في الإيمان. لذلك لهؤلاء ولأولئك سيكون حديثنا إن شاء الله جل وعلا في هذا البرنامج. والحقيقة أيها الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن الكلام في قضايا الإيمانيات يحتاج إلى شخص أو إلى أشخاص إن صح التعبير متخصصين يتميزون بالشفافية، يتميزون بقوة الصلة بالله عز وجل، بالمداومة على العبادة، لأن الحديث الذي يخرج من قلوب هؤلاء يدخل في قلوب المستمعين. وأحياناً الواحد قد يتعب في موضوع مثل هذا ويحضر نقاطه لكن لا يدخل في قلوب السامعين دخولاً قوياً. لماذا؟ لأنه لعل إيمانه فيه ضعف أيضاً، بل قد نجد إنساناً مجتهداً في العبادة متصلاً بالله عز وجل، صلته قوية بربه جل وعلا، يتكلم كلمات بسيطة، وحتى لو كان من عوام الناس يتكلم في مثل هذه القضايا فنجده يؤثر في قلوب الناس تأثيراً بالغاً. والبعض منا قد يحضر مثل هذا الكلام ويعد له إعداداً، لكنه عندما يلقي هذا الكلام يلقيه في لحظة انخفاض في معدل الإيمان أو في نسبة الإيمان، فلا يجد له تأثيراً في قلوب المستمعين أو من يستمعون إليه. لذلك سنقول كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما خطب في المسلمين، قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم، مع أنه خير أصحاب رسول الله، لكنه قال هذا تواضعاً. فالواعظ الذي يتكلم منا في موضوعات إيمانية لا يشترط أن يكون هو أحسن المتواجدين أو أحسن المتكلمين، لأنني أجزم ليس تواضعاً أن منكم من يستمع إلي الآن وهو يستطيع أن يؤثر في السامعين أكثر مني، ولكني أستعين بالله عز وجل ما دمنا قد التقينا وكتب علينا أن نتكلم في هذا الموضوع، فلعلي أنتفع بهذا الموضوع قبل أن ينتفع به إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. وحتى لا نطيل سنبدأ بإذن الله جل وعلا في الكلام عن ظواهر أو أعراض أو مظاهر هذا الضعف الذي قد يشعر به كثير منا، ثم نخوض بعدها في أسباب هذا الضعف، ثم بعدها نتكلم عن وسائل تقوية الإيمان بالله رب العالمين. إن أول مظهر بعد أن نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان، وأنا أحدثك أنت أخي الكريم المستمع وأنت أختي الكريمة المستمعة، أريدك أن تنتبه وأريدك أن تنتبهي، إن أول مظهر بضعف الإيمان وأن تعرض هذه المظاهر على قلبك، أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان هو الوقوع في المعصية والتدرج فيها. الوقوع في المعصية والتدرج فيها، إن الوقوع في المعاصي والتدرج فيها من أسفل إلى أسفل، والوقوع في المنكرات بأنواعها، هناك أناس كثيرون كانوا في يوم من الأيام من أقوياء الإيمان، فأصبحوا اليوم ينظرون إلى المحرمات، النساء الأجنبيات، يشاركون في المنكرات، يستمعون إلى ما حرم الله، يذهبون إلى ما حرم الله، يمدون أيديهم إلى ما حرم الله، هذه المعاصي وغيرها، يقولون ما حرم الله، كل هذه المعاصي وغيرها لها أضرار مدمرة ذكرها العلماء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء: لا بد من معرفة أن هذه الآثار والأضرار للمعاصي أشياء محسوسة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عجيب يبين لنا وضوح هذه الآثار للمعاصي حتى على الأشياء المحسوسة. فيقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من الجنة، هذا الحجر الأسود الذي في الكعبة، نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الله أكبر. لاحظ أخي المستمع، أختي المستمعة الكريمة، كيف أن هذه الخطايا لها آثار مادية محسوسة قلبت البياض سوادا. ويذكر أحد علماء المسلمين في القرن السابع الهجري أنه ذهب إلى الكعبة فوجد الحجر الأسود وفيه نقطة بيضاء، ثم بعد ذلك بعد مدة جاء ولم يجد تلك النقطة بل قد اختفت تماما. إذن الوقوع في المعاصي والتدرج فيها هو أول مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. ما هو المظهر الثاني من مظاهر ضعف الإيمان؟ هذا ما سنعرفه وإياكم بإذن المولى جل وعلا في الحلقة القادمة. إلى ذلك الملتقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: مأرب تقدم
1: أثير المساء. أثير
0: المساء لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت الصيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي،
0: إشراف عام علي الحواني. مساء الخير مستمعين الكرام في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أثير المساء. نحمل لكم الليلة باقة مروعة، نبدأ

أصحابها بكلمات تنير دروب في أقوال مأثورة، ثم نتوقف عند ميزان الأخلاق في لفتة، ونأخذكم في رحلة معرفية إلى ممر العالم الاستراتيجي البوسفور. نحكي لكم قصة عن المسؤولية في قصة وعبرة، كما نعود لنستكشف حكمة الأجداد في قصة مثل أشر الشر صغاره، ونرسم البسمة على وجوهكم في طرائف، وختامنا سيكون مع أعذب القوافي في درر الكلام. كل هذا وأكثر في حلقتنا الإذاعية هذه، فكونوا معنا.

أقوال مأثورة. في فقرة أقوال مأثورة مستمعينا نقف مع الشرف، ذلك التاج الذي يزين الجبين، نستمع لحكمة من سبقونا في صون النفس والأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وقال حسن بن ثابت رضي الله عنه: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. أما أبو طيب المتنبي يقول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. أما أبو فراس الحمداني يقول: وما حاجتي بالمال أبغي وفوره، إن لم أفر عرضي فلا وفر الوفر. أما شارلوت جراي يقول: يكفي أن تدق الباب أو تطل بوجهك من النافذة، لا حاجة بك إلى اللف والدوران. نأتي إلى صدام حسين يقول: إذا خانتك قيم المبادئ فحاول ألا تخونك قيم الرجولة. عباس محمود العقاد يقول: كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضيعة والخيانة. أما المثل الألماني يقول: خسارة المال خسارة طفيفة، خسارة الشرف خسارة عظيمة، أما خسارة الجرأة فلا تعوض. أما المثل الدنماركي يقول: حيث يفتقد القانون ينبغي أن ينوب الشرف منابه. مثل إسباني: فاقد الشرف أسوأ من الرجل الميت. أما بوبو بليوس سيريوس يقول: من فقد شرفه لم يبقى لديه ما يفقده. أما آرثر شوبنهاور فنان كاتب فيلسوف يقول: الشرف لا يجب أن يكتسب، بل يجب فقط ألا يفقد. نأتي إلى مثل نرويجي يقول: الشرف كالعين لا يلعب به. لفتة: في لفتة الليلة مستمعينا نضع النقاط على الحروف في ميزان قيمة الإنسان، وما الذي يجعل الرجل رفيقا صادقا. يعتقد أو يعتقد البعض أن قيمة الرجل تقاس بما يملك من مال، لكن الحقيقة أن المال قد يمنح الإنسان مكانة ولا يمنحه قيمة. الرجل الحقيقي يعرف بأخلاقه وثباته وبقدرته على صون كرامة من يحب في غيابهم قبل حضورهم. هو الرجل الذي لا يتلاعب بالمشاعر ولا يجعل القرب منه مصدر قلق، فالشخصية هي ما يبقى، أما المظاهر فسرعان ما

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. نأخذكم مستمعينا في رحلة استراتيجية عبر التاريخ والجغرافية. في دقائق معرفية نكشف فيها أسرار الممر الذي يربط بين قارتين. البوسفور يعد مضيق البوسفور أضيق ممر مائي طبيعي للملاحة الدولية. هو الشريان الذي يربط البحر الأسود بمرمرة فاصلا بين قارتي آسيا وأوروبا بمدينة اسطنبول. يحتل هذا المضيق موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية، فهو المعبر الوحيد الذي يربط البحر الأسود بالبحار المفتوحة، ما جعله محط أنظار القوى السياسية الكبرى على مر العصور. جغرافيا يمتد المضيق بطول

خط عمقه حوالي 50 متر. تاريخيا لم يكن البوسفور مجرد ممر، بل كان خط الدفاع الأول عن القسطنطينية التي اتخذتها الإمبراطوريات البيزنطية العثمانية عاصمة لها. لقد شيد السلاطين والأباطرة على ضفافه القلاع والحصون لحماية المدينة، كما أن مسرحا لصراعات دولية كبرى، لا سيما محاولات روسيا للسيطرة عليه للوصول إلى البحر المتوسط. اليوم يعد البوسفور أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره قرابة 50,000 سفينة سنوياً بمعدل يتجاوز 150 سفينة يومياً، بالإضافة إلى دوره كمنفذ دولي لدول البحر الأسود مثل رومانيا وأوكرانيا، فإنه يمثل شريان حياة ل 1.5 مليون شخص في إسطنبول يعتمدون على مواصلاته البحرية يومياً. ولأن الموقع استراتيجي، فقد نظمت حركة العبور في معاهدات دولية شهيرة بدأت بامتيازات العصر العثماني وصولاً إلى اتفاقية مونترو عام 1936 التي منحت تركيا الحق في السيطرة على الملاحة وتأمين هذه الممرات البحرية الحيوية وقت السلم والحرب.

وعبرة. أحياناً مستمعين يظن الواحد منا أن تقصيره لن يضر، لكن قصة برميل العسل تخبرنا عكس ذلك تماماً. يحكى أن أميراً قرر ذات يوم أن يزور قرية فقيرة، فقرر أهلها أن يهدوا للأمير برميلاً من العسل. اتفقوا أن يضع كل واحد منهم قطرة عسل في البرميل ليشتركوا في شرف إكرام الضيف الكبير. وبتوالي القطرات تكتمل المهمة. عندما عاد كل منهم إلى بيته، فكر أحدهم في أن يجعل مكان قطرة العسل قطرة ماء. وماذا تفعل قطرة الماء في برميل العسل الضخم؟ وماذا عساه أن يحصل إن اتخذ وحده هذه الخطوة؟ وما الضرر إن فكر في نفسه قليلا وتحرر من الواجب، خاصة أن أحدا لن يراه في ظلمة الليل حين يستبدل هذا بذاك؟ فلا الضرر سيقع ولا السر سينكشف. ومر الليل وأدى كل واحد من أهل القرية ما ظن أنه يجزى عنه. وعندما طلع الصباح فتح البرميل، وجد الأمير أمامه برميل ماء دون أن يعثر على قطرة عسل واحدة. الكل فكر نفس التفكير واعتمد على غيره في إنجاز المهمة، والنتيجة الفضيحة. العبرة من القصة: لا ينتظر غيره حتى يفعل، ولا يحمل غيره المسؤولية، بل يسارع بأداء دوره. يعلم أن تقصير فرد واحد يضر الجموع أو المجموع، ولو رمى كل واحد مسؤوليته على غيره لا انهار البنيان. قالوا ومضوا. الأمثال حكمة الأجداد مستمعين، وخلاصة تجاربهم في كلمات. وفي فقرة قالوا ومضوا نكشف أصل مثل قديم، نعرف كيف يمكن لشرارة صغيرة أن تشعل حريقا كبيرا. في مثلنا اليوم: أشرى الشر صغاره. هذا المثل يعني أن الشر أو الخلافات تبدأ صغيرة، لكنها إذا أهملت تصبح أشد وأطول بقاء. أصل المثل يعود لقصة يروى فيها أن صياداً قدم بنحام عسل ومعه كلب له، فدخل على صاحب حانوت فعرض عليه العسل ليبيعه منه، فقطر من العسل قطرة فوقعت عليه نحلة. كان لصاحب الحانوت ابن عرس، فوثب ابن عرس على النحلة فأخذها، فوثب كلب الصائد على ابن عرس فقتله. فوثب صاحب الحانوت على الكلب فضربه بعصا ضربة فقتله. فوثب صاحب الكلب على صاحب الحانوت فقتله. فاجتمع أهل قرية أو قرية صاحب الحانوت فقتلوا. فلما بلغ ذلك أهل قرية صاحب الكلب اجتمعوا فاقتتلوهم وأهل قرية صاحب الحانوت حتى تفانوا. فقيل هذا المثل في ذلك. فالبدايات الخاطئة مستمعين أو الأخطاء التافهة غالبا ما تكون سببا في اشتعال نزاعات ومصائب كبيرة إذا غاب عنها العقل والتربية.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: طرائف، لأن الحياة لا تخلو من المواقف المضحكة. ننتقل معكم إلى عالم طرائف الأدب التي تروي لنا خفة دم الأوائل. لطائف الأدب لما مدحت ليلى الأخيلية الحجاج قال: أعطوها ألفا من النعم. قال الخازن: إبلا أم غنما؟ فقالت ليلى: ويحك، الأمير أعز وأكرم من أن يعطي الغنم، فأعطاها الإبل. فلما خرجت قال الحجاج: قاتلها الله، والله لم أرد إلا الغنم. قال الفرزدق: ما عييت بجواب أحد قط إلا صبيا، كنت أنشد شعرا وهو بجواري وقد أعجبه شعري، فقلت: تتمنى أن أكون أباك؟ قال: أبا أبي فلا أريد له بديلا، لكن وددت أن تكون أمي. فقلت للصبي: استرها علي يا بني، فوالله لم أجد لها جوابا. دخل يزيد بن منصور خال المهدي على المهدي، وكان بشار بن برد بين يديه ينشده، ولما فرغ من الإنشاد سأله يزيد: يا بشار، ما صناعتك؟ فقال بشار: أثقب اللؤلؤ. فضحك المهدي وقال لبشار: أغرب ويلك، أتتنادر على خالي؟ فقال بشار: وما أفعل به؟ يرى شيخا أعمى ينشد الخليفة شعرا ويسأله عن صناعته؟ دخل ربيعة بن عقيل على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، أعني على بناء داري. قال معاوية: فأين دارك؟ قال: في البصرة، ومساحتها أكثر من فرسخين في فرسخين. فقال الأمير: دارك في البصرة، أما البصرة في دارك. قال صفي الدين الحلي: يهجو رجلا أبخر، فم ليحيى ريحه منتر، لم يرى يوما مثله قط، لو أنه عض على فأرة لعاف أن يأكلها القط.

0: درر الكلام. نختم مسكنا مع درر الكلام مستمعين، حيث نغوص في بحور الشعر العربي مع رائعة يزيد بن معاوية. يقول فيها: نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي، كأنها خشيت من نبول مقلتها، فألبست زندها درعا من الزرد، وقوس حاجبها من كل ناحية، ونبل مقلتها ترمي به كبدي. إنسية لو بدت للشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد، وكم قتيل لنا في الحب ما تجون من الغرام ولم يبدي ولم يعدي. قد خلفتني ضريحا وهي قائلة: تأملوا كيف فعل الضبي بالأسد، وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. والله ما حزنت أخت لفقد أخ، حزني عليه ولا أم على ولدي. وجرعتني بريق من مراشفها، فعادت الروح بعد الموت في جسدي. هم يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. إذن مستمعين، بهذه الأبيات نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء. نتمنى أن تكون قد أضفت إلى أوقاتكم دفئا ومعرفة وابتسامة. طابت ليلتكم بكل خير، نترككم في أمان الله وحفظه. تقبلوا خالص تحيات من طاقم البرنامج، من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء، حيث

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خزانة التراث الموسم الخامس الذي نتحدث فيه عن الحرف التقليدية والمهارات والممارسات المرتبطة بتلك الحرف التقليدية التي كانت موجودة في مجتمعاتنا المحلية بمحافظة مارب ونتتبعها في هذا الموسم لنوثقها ونوثق تلك الممارسات والمهارات التي اندثر كثير منها ونحاول في هذا البرنامج أن نسهم في المحافظة على ما تبقى منها ونوثق خطوات ما اندثر منها على أمل إعادة إنعاش بعض هذه الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية. اليوم معنا في هذه الحلقة من جبل مراد الوالد علي ناصر المعثوث، أهلا وسهلا بك. نحب أن تعود بنا إلى الزمن الماضي وتخبرنا عن بعض الحرف التقليدية التي كنت تمارسها. على سبيل المثال، أنت حينما كنت شاب، ما هي الأعمال التي مارست في أول زمانك، وما هي الحرف التي مارستها أو المهن التي قمت بها؟
1: والله يعطيه العمر، أول ما في أول الزمان كنا نشتغل لنا بعد البنيان، نقرب بعد البناء،
0: عمال
1: في جبل مراد.
0: وش كانوا يبنوا؟ شي مادة البناء في جبل مراد؟
1: حجر.
0: يبنوا حجر؟
1: حجر،
0: يعني ما حد يبني شي طين ولا بلوك ولا؟
1: لا حجر
0: كله.
1: البلوك ما تلقى ذاك اليوم، والسمنت ما يلقى إلا الحجر.
0: والحجر متوفر؟
1: والحجر متوفرة.
0: منين يدوها؟
1: ينقفلوها من القفاف.
0: أيوة.
1: والطين
0: وش يجدلوها فوقه؟
1: والله لا، فوق دواب، فوق دواب، ويسو فوق الحمار عردش. والعردش نقول أزله حملات حجار من وكل شق شل أربع تنتين
0: فقط.
1: فأمارتك على حجر يا هي كبيرة. أيوة. والناس صغيرة في شل كثير.
0: وينقلوها للمطرح من حذبين؟
1: ينقلوها لمحل البني. وعندما يبنوا يدوا خشب أثل وأثل وعلوب
0: للسقف.
1: وعندما يسقفوا
0: منين يحصلوا على الخشب هذا؟
1: هذا يحصلوا به، لأنه موجود في المزارع
0: ومتوفر في جبل مراد نفسه.
1: أيوة، بالذات الأثل كثير.
0: النظار
1: والعلب.
0: العلب متوفر في جبل مراد.
1: والطلع هذا متوفر. وعلى الخشب يا أخي هذه يتصعب في الجبل، يطودهم الجوبة فوق قبل ويطلعوا مع عقبة الدرع،
0: يحملوا على لبل.
1: وبعضهم لا والله ان هذه ماشي معه لا يلفلف له مشع من الجبل وطلح وما له، متوفر كثير. وعندما يتم العمارات يدوا طين وتبن ومحظوم من داخل
0: بدل الاسمنت وبدل القص.
1: لان ذاك اليوم ما قدش اسمنت ولا قص. هذه العباد ترحم الله.
0: والقيعان يسولها؟
1: والقيعان يسولها بطحة.
0: لا اسمنت ولا شيء.
1: من العدم ورسولها بطها. وأيام الإرياني والله إنها وقع جوع جدا. وعطيتنا محمد عبد الرب مفتاح وناس من الحلسة، واشتغلنا عند محمد مسعد القردعي الله يرحمه، وكانوا يدوننا من نص حجري،
0: نص ريال
1: حجري
0: في رحبة
1: عند محمد مسعد الله يرحمه.
0: تشتغلوا فيه؟
1: هو بنا له بيت.
0: وتشتغلوا عمال؟
1: احنا الحين شايب بنو، واحنا انا وعلي نقرب عليهم. نعم. ذاك اليوم ايام جوع، وجلسنا عند المرحوم محمد مسعد الله يرحمه، وحسين احمد.
0: وفي جلستوا في رحبه؟
1: والله باجي 3 اشهر كنا نجلس فيها شهر ونظهر ونرجع الشهر الثاني ونجلس 3 اشهر. لا ما كلمنا بيت المرحوم،
0: لا ما كملتوا المبنى،
1: لا ما كلمنا بيت محمد مسعد رحمه الله. ذاك اليوم قحط.
0: وجلست طولت في العمل في البناء؟
1: والله لا، ما كبر عولي.
0: لا ما عقبوك؟
1: بس انا ما كنت ابني من غير اقرب.
0: تقرب؟
1: إيه؟
0: لا ما عقبوك؟
1: لا ما عقبوني.
0: يعني كنت عامل في البناء؟
1: كنت عامل تبع البناء
0: مقرب.
1: وفي الجوبه
0: تقرب لهم بواني وظور
1: وطين. وطين ايه. وفي نجا.
0: اذا اشتغلت في نجا
1: عندي لا ناجي علي البرش
0: في المسيل.
1: نعم،
0: في بيته. حجر.
1: انا وعلي عبد الله الفتيني.
0: حجر. وبعد العمل في البناء
1: مالي، واشتغلنا في الجديد عند حسين الشاطر. سينا له هناك بيت سولا الفتنة.
0: حجر.
1: سولا الفتنة والبلعة
0: يبنوهم.
1: اي والله.
0: انتوا عمال معهم
1: واحنا نقرب. وبعدها اشتغل عندما مع رجعنا
0: في بلادكم،
1: في بلادنا
0: تزارعوا؟
1: نزارع. فإذا جاء مطر الصيف يسوي ذرة.
0: في الصيف.
1: في الصيف.
0: تزرع ذرة.
1: وسمحي.
0: تزرع ذرة.
1: الله.
0: على المطر.
1: المطر.
0: ما هي شيء ما تسقها شيء تسقي.
1: لا على المطر.
0: على المطر.
1: وفي لا
0: مع. كم تجلس الذرة؟
1: والله تجلس 5 أشهر.
0: 5 كاملة.
1: نعم.
0: يعني نص سنة.
1: والثلاثي يجلس 3 أشهر.
0: يعني عدها أنواع.
1: إيه.
0: في ثلاثي في خماسي.
1: وفي خماسي. وأيام بعد ما تصير بالذرة.
0: وعارفين المواسم، عارفين وش كل موسم، وش كل موسم له له له من زراعة.
1: لا له من وقت.
0: أيوة.
1: وبعد ما نرفع الذرة نبتلها يا أخي ونثريها.
0: الجرب.
1: الجرب.
0: كيف تثروها؟
1: نثريها نسقيها بمواطير.
0: تسقوها تسقي.
1: إيه.
0: تسقوا
1: البلاد. نحللها.
0: إيه.
1: نحلل السجدة.
0: أيوة. فلا سقيتوها وش سولها؟
1: نبتلها.
0: تبتلها ثاني.
1: أيوة نشقبها.
0: أيوة.
1: وبعد ما نشقبها نسلمها بر وشعير.
0: بر وشعير.
1: هذا جاي أيام التسع.
0: أيام التسع.
1: في الشتاء.
0: أيام الخمسة وأيام السبعة تسوي ذرة.
1: ذرة.
0: ذرة.
1: وسمحي وشام.
0: وسمحي وشام.
1: إيه.
0: هنو في وقت واحد.
1: في وقت واحد.
0: الذرة والسمحي.
1: لا. السمحي نتلم أيام السبع.
0: سبع.
1: إيه.
0: السمحي سبعي.
1: نعم.
0: أيوة.
1: والذرة ما هي.
0: خمسية.
1: خمسية وبعضها على 3 أشهر.
0: في الثلاث وفي الخمس هذه ذرة.
1: ذرة.
0: تسووا.
1: والشام
0: السبع تسوي سمحي
1: وشام
0: ايه
1: في السبع نعم هذا بر
0: تزرعوا بر
1: وشعير نعم
0: مع البر
1: هذه المسألة
0: هذه الزراعة دي كانت مشهورة في جبل مراد
1: وفي رحبة
0: نفس
1: لما رحبة يترموها السمحي في شهر 6
0: في شهر 6
1: نعم وتجي مع الذرة الله الله
0: سمحي
1: بربة سمحي حذ والله الجبل لا والله جوع يدي
0: سمحي كم يجلس الشهر مثل الذرة 5 أشهر
1: لا ما
0: يحصدوه
1: لا ما يحصدوه 5 أشهر نعم
0: وكانوا كنتوا مكتفيين من الحبوب من البلاد
1: ولا نعوز شيء
0: ولا تشتروا حاجة من برا
1: أبدا
0: نهائيا
1: والله ما نشتري شيء
0: واليوم ولا عاد تزرعوا حاجة
1: ما اليوم إلا اليوم والله من يوم جه الحوثي وانقطعت المواد بعض الناس اللي يزرع في بلاده
0: يزرعوا
1: بعد منين يكون
0: رجعوا يزرعوا
1: ايه؟
0: وذا تزرع البلاد
1: وذا تزرع
0: ويرفعوا حب هذا الايام
1: نعم
0: الفتره السابقه ما عاد حد رفع شيء من بلاده حب
1: لا يوم كان يجي طحين وهذا
0: ايه؟
1: الناس ما عاد مسوا
0: توجهوا للمستورد هذا اشتروا منه
1: ايوه وانه في الوقت الحاضي لا
0: رجعوا يزرعوا
1: للبلاد
0: ورفعوا حب
1: وذا يرفعوا حب
0: وذا ياكلوا منها
1: وبعضهم الان يصرب
0: وذا ياكلوا من البلاد لا
1: هذا الصدق من الجوع والله
0: والما كيف عاد الماء متوفر في الجبل
1: الله ونشكره
0: واجد
1: الزراعة زينة
0: وش كانت أكثر الزراعات المشهورة الموجودة في جبل مراد
1: هو الذرة المشهورة والبر هذا الثنتين ما بالله
0: البر والسمحي
1: والذرة والشام
0: كلها من تزرعوها في البلاد
1: إيه بالله
0: وتأكلوا من البلاد
1: ونأكل منها
0: على مدار السنة
1: حتى الآن إيه غير ما الآن هو قد هو الصدق من الجوع بعد وش نأكل
0: يعني على المواسم على الثلاث
1: لا الذرة يترموها في شهر 6 والسمح يترموه في شهر 7 والشام لما هو وهو 7 لا في السبع إيه
0: والجلجل ما تزرعه في الجلجل
1: قبل ما سوش به لا والله يسوى ما بالله
0: لأنه حامي يحتاج بلاد حامية
1: ايه؟
0: والجبل بارد
1: في رحبة يسوى الجلجل ايه؟
0: وترفع جلجل
1: وبقثه
0: يرفعوا جلجل
1: وسبعي
0: والجلجل موسمه سبعي السبع
1: لا والله بعض
0: أفضل موسم
1: بعضها في التسع
0: وأفضل موسم يقولون إن الشيبان أفضل موسم للجلجل
1: في السبع. نعم.
0: أفضل الجلجل السبع.
1: الله الله.
0: ويدي عصير
1: واجد.
0: دي صليط.
1: بس بقيت هذا تدي واجد ورحبة. تدي
0: والآن عادك تزارع ولا لا؟
1: لا والله زحى.
0: تبتل بنفسك.
1: قدو الصدق.
0: وش يبتلوا البلاد في الجبل الآن؟
1: على دواب. وبل.
0: على الدواب والابل.
1: إيه.
0: ما عاد شي لا حراثات ولا.
1: والله ما ذوق.
0: يعني ما عاد شي آلة.
1: ما عاد.
0: كلها على الحمير والابل.
1: والابل. اي والله
0: الان الزراعه لا زالت متواصله في
1: الصدق الان
0: عادوا للزراعه
1: من الجوع
0: لكن بداوا يحققوا اكتفاء ذاتي
1: اي
0: ياكلون بلادهم
1: ما معهم الا من هذا الحين.
0: منها؟
1: نعم.
0: ما عاد شي مستورد.
1: منين؟ ولا شي
0: مستورد. والقراش، والقراش عاد شي
1: مستورد من هنا. قدو يصل بإيجارات كثير.
0: والقراش عاد شي معكم قراش؟
1: إيه معنا قراش الحمد لله. غنم مبل.
0: إذن مستمعينا الأكارم، استمعنا في هذه الحلقة للوالد علي ناصر المعثوث من جبل مراد، وحدثنا عن بعض المهارات والممارسات المرتبطة بالبناء والمرتبطة أيضا بالزراعة والمواسم الزراعية. في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم له هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبا. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

0: تنزلوش ما اشتقدروش. كلمة الشاعر عبد الباشا شاعر المقاومة الشعبية في مدينة تعز، أداء إياد نجيب طه السلوي.
1: قلنا لكم لا تنزلوش ما اشتقدروش، هذه تعز كل وحوش.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من مأرب، ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يقول أن رحلة طائرة الحرس الثوري إلى صنعاء خرق سافر للسيادة اليمنية وتحدي مباشر لهيبة النظام الدولي. العرادة يستقبل مسيرا عسكريا لشرطة المنشآت ويشدد بالانضباط والجاهزية. مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع والتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي والانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى موقف دولي أكثر حزما تجاه تدخلات الإيرانية السفيرة في الشأن اليمني غداة إقدام النظام الإيراني على تسيير رحلة جوية تابعة للحرس الثوري إلى مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثي الإرهابية في خرق واضح للسيادة اليمنية وتحد صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وطلب رئيس مجلس القيادة في لقاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن المجتمع الدولي بالتطبيق الصارم لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات، وفي مقدمتها منع استخدام طيران المدني والطائرات والمطارات والموانئ لنقل الخبراء أو المعدات ذات الاستخدام العسكري وتجديد الرقابة على شبكة التمويل والترهيب المرتبطة بالميليشيا الإرهابية. وشدد فخامة الرئيس في هذا السياق على أهمية فتح تحقيق دولي في خروقات النظام الإيراني بما فيها حمولات الطائرة التابعة للحرس الثوري التي أغلقت نظام تتبع فوق الأجواء اليمنية. كما أكد فخامة الرئيس ضرورية تجديد العقوبات على الميليشيا الحوثية كخيار سلمي لتنفيذ قرارات شرعية دولية، وخصوصا القرار 2216 ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اليمنية كشريك وثيق في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام وحماية الممرات المائية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد أن الجمهورية اليمنية تعاملت مع هذه التطورات باعتبارها قضية تمس سيادتها ومصداقية النظام الدولي، لأن تجاهل مثل هذه الخروقات سيشجع على تكرارها ويقوض على هيبة قرارات مجلس الأمن. اجتمع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئاسة هيئة التشاور والمصالح محمد الغيثي ونوابه عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه وجميلة علي راجح وأكرم العامري. وحاط فخامة الرئيس قيادة هيئة التشاور بجملة التطورات السياسية والأمنية والعسكرية. كما أشار فخامة الرئيس بالنجاحات النوعية التي حققتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في ضبط وتفكيك الخلايا والشبكات الإرهابية. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وهيئاتها المساندة وتعزيز وحدة القرار الوطني وحشد كافة الطاقات خلف معركة استعادة مؤسسات الدولة. نفذت شرطة حرس المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب مسيرا عسكريا ضمن برنامج الإعداد والتأهيل الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية والبدنية لمنتسبيها بمناسبة تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي 2026، وعقب وصول المشاركين إلى نهاية خط السير المحدد واستكمال تنفيذ المسير العسكري، استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أفراد القوى من أبطال شرطة المنشآت مشيدا بما أظهروه من انضباط عسكري وروح وطنية عالية، وما يعكس ذلك من مستوى الجاهزية والالتزام لدى منتسبي كافة الأجهزة الأمنية في أداء واجباتهم الوطنية. كما أثنى العرادة على الجهود التي تبذلها شرطة حرس المنشآت وحماية الشخصيات في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار، مؤكدا أهمية الدور الذي تطلع به في تأمين المنشآت الحيوية وحماية الشخصيات، مثمنا ما يقدمه منتسبي الأجهزة الأمنية من تضحيات في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار.
وتقدم المسير العسكري مدير إدارة شرطة حرس المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب العميد الركن علي دومان بمشاركة الضباط ووصوف ضباط شرطة المنشآت. وأكد العميد الركن دومان أن تنفيذ هذه المسير يأتي بالتزامن مع تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي والقتالي وتخرج عدد من الدورات التخصصية لمنتسبي شرطة حرس المنشآت وحماية الشخصيات في إطار خطة الإدارة الرامية إلى تطوير قدرات منتسبيها ورفع مستوى جاهزيتهم. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع لمجلس الوزراء خصص لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية والتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية والانتهاكات الإيرانية السافرة للحدود اليمنية. واستعرض المجلس مستوى تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين بما في ذلك انتظام صرف المرتبات. وجدد مجلس الوزراء إدانته الشديد للانتهاكات الإيرانية السافرة لسيادة الجمهورية اليمنية، كما شدد على دعم الحكومة الكامل لموقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامها باتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها والحفاظ على أمنها واستقرارها، منوها بما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة للتحالف دعم الشرعية في اليمن بهذا الخصوص. وثمن المجلس الموقف الأخوي للمملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم الشرعية اليمنية وجهود إحلال السلام، واستنكر المجلس التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المملكة العربية السعودية. واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزارة الدفاع حول المواقف المدنية على ضوء التصعيد العسكري المستمر لميليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال، وأشاد بالجاهزية العالية واليقظة التي تبذلها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية وكافة التشكيلات العسكرية المرتبطة في مختلف جبهات القتال. وجدد دعم الحكومة الكامل للمؤسسات العسكرية والأمنية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية، مؤكدا على ضرورية رفع مستوى جاهزيتها العسكرية والاستعداد القتالي في مختلف محاور وجبهات القتال وتعزيز التنسيق العملياتي واللوجستي للتعامل بكفاءة مع أي تطورات ميدانية أو تهديدات محتملة. وشدد مجلس الوزراء على رفع مستوى الجاهزية في مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز الاستعداد للتعامل مع كافة الخيارات التي قد تفرضها التطورات الراهنة بما يضمن حماية السيادة الوطنية وصون أمن البلاد واستقرارها. وأقر المجلس تشكيل لجنة الإصلاحات المؤسسية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تهدف اللجنة إلى قيادة وتوجيه وتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل. ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن طاهر العقيلي في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع للجنة الأمنية العليا لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. واستعرض الاجتماع تطورات الموقف الأمني والعسكري في مختلف المحافظات والإجراءات المطلوبة لرفع مستوى التنسيق بين المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدا على ضرورية الإسراع في استكمال تفعيل غرفة عمليات أمنية وعسكرية مشتركة لضمان توحيد الجهود وتعزيز كفاءة الاستجابة لمواجهة مختلف التحديات. وأكد الاجتماع جاهزية القوات المسلحة للتصدي بحزم لأي أنشطة أو تحركات عدائية لميليشيا الحوثي الإرهابية، مشددا على رفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية في مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للتعامل مع أي مستجدات أمنية. وفي سياق ذلك عقد
رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز اجتماعا موسعا ضم نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعد وزارة الدفاع ورؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية لمناقشة التطورات الجارية والاطلاع على مستجدات الوضع الميداني والقتالي في مختلف القطاعات والجبهات على امتداد مسرح العمليات. ووقف الاجتماع أمام الانتهاكات الإيرانية السافرة لسيادة اليمنية وتسيير رحلات مشبوهة وغير قانونية إلى مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، كما وقف أمام مخرجات اجتماع مجلس القيادة الرئاسي والقرارات الصادرة عن المجلس لمواجهة التداعيات الخطرة الناتجة عن هذا الانتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولية. ووجه رئيس هيئة الأركان برفع الجاهزية القصوى والاستعداد الدائم في جميع الفروع والقطاعات العسكرية وفقا لتوجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لتوجيه أي تطورات أو تصدي الحازم لأي اعتداءات أو تصعيد من ميليشيا الحوثية التي رهنت نفسها للمشروع الإيراني. وأكد الاجتماع التزام القوات المسلحة بواجباتها الدستورية والوطنية في الثوابت والمكتسبات الوطنية واستعدادها الدائم للمضي نحو استعادة مؤسسة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وسيادة أراضيه. وثمر الاجتماع موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن ووحدته ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وقيادته في مختلف الظروف والمراحل وجهوده الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام في اليمن. من جانبهم أكد قائد المناطق ومحاوري العسكرية أن أبطال القوات المسلحة في مختلف الميادين على جاهزية كاملة وكفاءة عالية لتنفيذ الأوامر والتعليمات وبذل التضحيات الغالية فداء للأرض والكرامة وحماية مؤسسات الدولة اليمنية بكل إخلاص واقتدار. تفقد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله الباكري سير الأنشطة والبرامج في المراكز والمخيمات الصيفية بمخيم الجفين للنازحين في مدينة مأرب، واستمع الباكري من القائمين على المخيمات إلى شرح حول البرامج والأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية والدينية والثقافية والوطنية والتوعوية التي تنفذها في المخيمات وبرامج التدريب على مهارات حياتية تساعد الأسر في تحسين سبل العيش ومستوى الدخل وأبرزها الخياطة والنقش والتدبير المنزلي وغيرها. وشدد الوكيل

منحرفة. ومن جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بالمحافظة علي حشوار أن البرنامج والبرامج المركز والصيف أو المخيمات الصيفية في المحافظة البالغ أكثر من 150 مركزا ومخيما صيفيا انطلقت منتصف الشهر الماضي وتهدف إلى الاستفادة المثلى من الإنجازات الصيفية للنشاء والشباب. انتهت النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يقول أن رحلة طائرات الحرس الثوري إلى صنعاء خرق سافل لسيادة اليمنية وتحدي مباشر لهيبة النظام الدولي. العراضة يستقبل مسيرا عسكريا لشرطة المنشآت ويشدد بالانضباط والجاهزية. مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع وتطورات المرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي والانتهاكات الإيرانية لسيادة اليمنية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ثاني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم. نتعرف على مبخوت السيفي. إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير يا رب، ورمضانكم كريم وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها قصص حياة الأشخاص ذوي المهن الحرة وقصص بسيطة مليئة بجمال أرواحهم وبساطتهم وقدرتهم على التغلب على صعوبات الحياة. اليوم أحب مستمعين الكرام، اليوم مستمعين الكرام لدينا ضيف هنا، عرفنا باسمك.
2: محمد أحمد عماد.

0: حسن حاج
1: العم محمد
0: محمد أحمد سعد عماد.
1: لو ترفع صوتك شوية.
0: ما اسمع أحمد كلمة.
1: السمع
0: ضعيف.
1: طيب من أي محافظة؟
0: محافظة إب.
1: من محافظة إب.
0: أيوة.
1: إيش اللي بتشتغل فيه هنا في مأرب؟
0: بسطة.
1: ها؟
0: بسطة.
1: إيش معك فيها؟
0: معي فيها ألعاب، معي فيها بيت، نشاطات، قفازات، مسابات، مسابح.
1: ما شاء الله.
0: حنا
1: العاب.
0: ايوه العاب، مرايات.
1: من متى تشتغل فيها؟
0: من عام 2000.
1: من عام 2000. كم عمرك الان؟
0: حوالي كذا 50 هكذا، او 52.
1: ما شاء الله. من حوالي سنتين قلت لي من عام 2000 تشتغل فيها. طيب من قبل في ايش كنت تشتغل؟
0: لا قبل كنا نشتغل مقاوته.
1: مقاوته يعني مقود.
0: مقود
1: فين؟ في اي محافظه؟
0: محافظة إب، نقلنا لهنا لمأرب.
1: كنت تشتغل في إب مقوتي؟
0: أيوة.
1: كيف كان العمل معك؟
0: الحمد لله نمشي هذا، أنا بالمصاريف.
1: أيام ما كنت تشتغل في المقوات كانت أفضل ولا اليوم أفضل؟
0: لا اليوم أفضل من المقوات.
1: أيوة. ليش؟
0: كيف بارك البيع شريف بركة، ما هالمقوات اللي يقولوا لي أيمان ما أيمان
1: ما بينوش بركة لأنه قات.
0: قات أيوة، لأنه تخزين صح.
1: بس علموك تخزن؟
0: علموني ولاد الذين. الله يعلموني. أنا ما كنت أخزن.
1: ما كنتش تخزن؟
0: أبدا.
1: لما بدأت تبيع خزنت؟
0: خزن ضروري تخزن، يعني خزننا.
1: أيوه. من متى بدأت تشتغل أنت يعني وعمرك كم؟
0: بشتغل بعدين؟
1: لا من لما أول ما بدأت تشتغل كم كان عمرك؟
0: أول ما بنشتغل كنا نشتغل عمال الحرق.
1: كنت تشتغل عمرك كم؟
0: عمري يمكن كم عمري 12 سنة.
1: 12 سنة بدأت تشتغل؟
0: بداية العمل.
1: إيش كانت بداياتك في العمل؟ مع إيش؟ في إيش؟
0: والله بداياتنا في العمل كنا نروح من بالمفرش.
1: بالمفرش؟
0: بالمفرش.
1: في إيش؟
0: بالجراب بال. أيوة.
1: في محافظة إب لأنها منطقة زراعية.
0: أيوة نعم، منطقة زراعية. وكنا معنا أحوال هكذا نشتغل مع الناس، مع الجيران، مع
1: تعمل يعني تزرع الأرض.
0: نزرع أيوة.
1: كم ظليت تشتغل في زراعة الأرض؟
0: والله حوالي 10 سنوات.
1: 10 سنين.
0: لا عام
1: يعني. وكيف كان البيع والشراء معك؟ يعني كيف كان قصدي الزراعة معك؟ كانت تمام؟ مشي حالك فيها؟
0: كانت تمام. مشي حالنا، نشقي عمال.
1: على ايش كنت تشقى يعني؟ على اخوانك، ابوك، امك؟
0: كنت اشتغل على اخواني. نعم على اخواني، لان الوالد مات وهم كلهم صغار عندهم. ما شاء الله. انا كان عمري يمكن حوالي 12 سنة.
1: وانت حملت المسؤولية؟
0: ها؟
1: بعدين حملت انت المسؤولية؟
0: بعدين حملنا المسؤولية. الحمد لله.
1: كيف قدرت انك تتحمل مسؤولية وعمرك 12 سنة؟
0: كانت صعبة جدا.
1: كانت صعبة.
0: صعبة جدا، صعبة جدا. يلا نحصل حق المصروف، حق المدرسة، حق الجهال، حق المصاريف، حق البول، حق
1: زي. درست أنت؟ درست؟
0: لا أنا والله ما درست.
1: درست إخوانك؟
0: إخواني درست إخواني. واحد تخرج الحين من الجامعة. إخواني منهم كم؟ 4. ما أنا اللي عامل درست.
1: درستهم كلهم؟
0: كلهم الحمد لله درستهم. وتخرجوا أساتذة.
1: اليوم أصبحوا أساتذة؟
0: نعم. رب الإنجيل.
1: ها؟
0: أيوة كلهم أساتذة.
1: بيذكروا يعني خيرك وعملك معاهم، إنك درستهم، إنك وقفت معاهم وضحيت عشانهم؟
0: الحمد لله، الحمد لله. ما يقصروش.
1: حلو.
0: ما يقصروش معنا. يساعدونا هكذا أحيانا. نحل الراتب حقهم شوي.
1: حلو. بعدين قررت إنك تجي مأرب متى؟ ليش؟ إيش اللي خلاك تجي مأرب؟
0: جينا مأرب يعني إحنا قلنا عمري يمكن 20 سنة هكذا. من جينا إحنا مأرب، جينا في الحرق.
1: ليش محافظة مأرب اخترتها؟ رغم إنه هذيك الأيام ما كان فيش حرق.
0: أحلى محافظة.
1: ها؟
0: أنا مأرب أصلا، مأرب أنا اللي هنا بمحافظة مأرب. يعني لما شوف بعد 20 سنة. أيوة. قلت لا مأرب. وبعدين بعد 30 سنة عام 1989.
1: أيوة.
0: روحت تزوجت والحمد لله، دي الله عيال دحين طلعنا هنا مأرب عام 2000 واحنا نطلعوا كامل مارب لهنا من عيب محافظه عيب لهنا. لا عندنا
1: روحت تزوجت بكم؟ تزوجت هذيك الايام بكم؟ تزوجت هذيك الايام
0: بكم؟
1: ايوه
0: يعني الحول عاد كان 35,000.
1: يا الله ب 35,000. يعني قيمه كم نسوان اليوم؟
0: قيمه نسوان قيمه نسوان سنتين شقاق ذهب مع المريء مع الفراتك مع
1: اليوم بتلاقي مره ب 35,000.
0: اليوم 35,000 ما 35,000 كانت شيء كانت
1: اليوم الواحدة بكم؟ بخمسة مليون بأربعة مليون يعني قيمة 20 مرة من هذاك اليوم.
0: أكثر من 20 مرة. مو 20 مرة. 5 مليون أما رأيي دحين 5 مليون. ما هي 35,000.
1: ليش غالية هكذا؟
0: الغلاء. الغلاء والله في الوقت الوقت.
1: يستاهلن 5 مليون ولا ما يستاهلن؟
0: ما
1: نسوان اليوم.
0: ما نسوان. كلها تستاهل ما فيش مره ما تستاهلش. كلها تستاهلين.
1: الله اول واحد اسمعه يقول هكذا.
0: كل هذه تستاهل المال لان بالوقت حقنا كان على طبيعه يعني من 35 طلعت دوك الولد اولاد الكوب مثل المال.
1: كم معك اولاد؟
0: اولاد ثلاثه.
1: ثلاثه اولاد كلهم اولاد؟
0: هذا واحد
1: معك ما شاء الله هذا الوسيم الحبوب كم عمره؟
0: واحد باقي واحد ثاني حاصل.
1: كم عمره هذا؟ 10 سنوات.
0: بنات ثنتين.
1: هذا كم عمره؟
0: هذا عمره 12. هذا 12 سنة. هذا آخر واحد
1: يشتغل معك بيساعدك بين أشوفه.
0: هذا يجيب أحيانا يلعب هكذا يلعب.
1: هذا عاصم يساعدك يشتغل معك؟
0: أيوه يساعدني. هذا
1: الاثنين؟
0: اثنين.
1: ما شاء الله.
0: لأنه بعد الدراسة عطلة معهم عطلة.
1: أيوه
0: الحين عاونوا.
1: ما يدورش بعدين حق الشقاء؟
0: لا الشقاء ضروري. شقاء الشقاء هل دلت علينا ولا علينا؟
1: ويدور عاد شقاء؟
0: ها هذا كان شيء بتلاوي شيء يجي شيء بوتي شيء
1: يعني قد بيجهز للعيد.
0: جهز حاله للعيد يا اخي. خلاص جمع لك من البسطاك ما جمع وانا اشوف.
1: يا سلام
0: وانا شو جمع منه. يلا
1: طيب خلينا نتكلم على يعني اهم مرحله في حياتك او اكثر يوم في حياتك كان صعب. اكثر ايام حياتك كان صعب.
0: اكثر ايام حياتي كان صعب. اكثر ايام حياتي كان صعب بعد الزواج بخمس سنوات.
1: ايش اللي حصل؟
0: ما حصل مشاكل. ما مشاكل
1: يعني كانت ايام صعبه عليك؟
0: ايوه وتجاوزناها والحمد لله.
1: كيف تجاوزتها؟
0: الحمد لله سبرت الامور واصلح الامور وربنا لك الحمد والحمد لله.
1: طيب اجمل يوم في حياتك؟
0: اليوم ايش هو
1: احسن يوم في حياتك؟
0: احسن يوم في حياتي يوم العرس.
1: يوم تزوج؟ احسن يوم. ليش يعني ليش هذاك اليوم كان جميل؟
0: نصف الدين.
1: ها
0: اكملنا الدين.
1: اكملت الدين؟
0: اكملنا الدين. ايوه نصف الدين لان المراه نصف الدين.
1: شغيرة يعني الرجل. ارتحت اني انت تزوجت وجات عندك مرات تطبخ لك تصلح لك.
0: ايوه الله يحفظك. عاد الان انت جالسه الحين
1: ها
0: ام العيال
1: الان هي عندك هنا في مارب؟
0: ايوه حاره السلام
1: مستاجرين.
0: ايوه
1: يعني ساكنين في الايجار؟
0: ايوه نعم ساكنين في الايجار.
1: كيف تقدر تدخل حق الايجار والمصاريف من البسطه هذه؟
0: الحمد لله يلا بركه مني.
1: يعني ما شاء الله ربي يدي البركه.
0: ايوه له غرفتين ومطبخ وحمام وعمنا يساعدنا بالايجار.
1: من عمك يعني اللي تشتغل له ولا كيف؟
0: عمنا صاحب البيت.
1: ها؟
0: صاحب البيت.
1: ما شاء الله.
0: خيرات. ما عارف الظروف حقنا ما يشوش يدخل.
1: يعني عاد في ناس اليوم يتعاملوا يخفضوا ايجار ما شاء الله.
0: الحمد لله بو ناس بو ناس من الناس.
1: ها؟
0: ناس كرماء وناس
1: حلو والله. يعني احيانا يخفض لك واحيانا يسامحك.
0: ايوه دحين اشتد علينا بهذه الصعبات ما يقدرش عقلي مسامح.
1: والله ما شاء الله يعني الناس هذول اللي مثله نادرين.
0: نادرا من حسن نادرا منهم حلال وناس وناس طيبين. وهنا بمارب خاصة هنا بمارب هذا.
1: طيب كلمنا عن أمنية تتمناها.
0: أمنية تتمناها العافية. والرزق الحلال.
1: كل عام وأنت بألف خير يا رب.
0: العافية.
1: كل عام وأنت بألف خير وأيامك طيبة يا رب والله يبارك لك في رزقك. قبل ما نختم الحلقة في معنا مبلغ بسيط هدية عبارة عن 30,000 ريال مقدمة من مصنع هلال المياه المعدنية وأيضا إذاعة مأرب. نتمنى لك أيام جميلة وكلها راحة ورزق يا رب. الله يبارك لك في الرزق هذا ونلقاك يا رب على خير
0: إن شاء الله. يعطيكم العافية ويعطيكم العاملين في إذاعة مأرب العافية وكل عام والجميع بخير.
1: آمين يا رب العالمين.
0: وأنت بخير بألف سلامة.
1: آمين يا رب.
0: وربنا يعطيك العافية.
1: إذن أعزائنا المستمعين نختتم حلقة اليوم من حياة البسطاء مع هذه الحلقة الجميلة ونلقاكم في قصة جديدة وضيف جديد. نترككم في أمان الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

وتركه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فكه الذكر.
1: فكه الذكر.
0: فكه الذكر. برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، حديثنا معكم اليوم حول فضل كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. وقد كان الحديث فيما سبق حول ذكر جملة من النصوص النبوية الدالة على فضل الكلمات الأربع التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وسنشرع إن شاء الله تعالى في بيان التفصيل لهؤلاء الكلمات الأربع. فلأجل هذه الكلمات الأربع سيكون الحديث ضافيا وشاملا إن شاء الله تعالى جملة وتفصيلا. كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي خلقت الخليقة لأجلها، وأرسلت الرسل لأجلها، وأنزلت الكتب بها، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. فهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي أركان الدين وأهم شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهي كلمة الشهادة، وهي مفتاح دار السعادة، وأصل الدين وأساسه ورأس أمره. فضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن لهذه الكلمة الجليلة فضائل عظيمة وفواضل كريمة ومزايا جمة لا يمكن لأحد استقصاؤها. ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى جعلها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال في أول سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية هي أول ما عد الله على عباده من النعم في هذه السورة، فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد: لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم بأنه لا إله إلا الله. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة، فقال عز من قائل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي كذلك القول الثابت في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهي العهد في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويتبرأ إلى الله عز وجل من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أنها العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن فضائلها أنها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي كذلك كلمة التقوى التي ألزمها الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحق بها وأهلها. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وروى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى، ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله عنهم. ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة أنها منتهى الصواب وغايته. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال علي بن طلحة عن ابن عباس فيما رواه عنه في قوله إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أنه قال: إلا من أذن له الرب تبارك وتعالى بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي منتهى الصواب. وقال عكرمة تلميذ ابن عباس: الصواب لا إله إلا الله. ومن فضائلها أنها هي دعوة الحق المرادة بقوله تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومن فضائلها أنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان: والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم بهذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله عز وجل. إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضائل هذه الكلمة مستمعي الكرام أنها أفضل الحسنات. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقد ورد عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن المراد بالحسنة هي لا إله إلا الله. وعن عكرمة رحمه الله في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها، قال: قول لا إله إلا الله، قال: له منها خير، لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. وقد ثبت في المسند وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: نعم، هي أحسن الحسنات. فهذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة من خلال ما ورد في القرآن الكريم، وسوف نستكمل إن شاء الله تعالى ذكر بعض فضائلها من خلال ما ورد من السنة النبوية، والتوفيق كله بيد الله وحده، ونسأل الله تعالى السداد والعون والرشاد. إلى ذلكم اللقاء المتجدد بكم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.

0: الله الله
1: سبحانه ما أرحم
2: سبحانه ما ألطف
1: سبحانه ما أحلم
2: جزل المنن
1: فارج الكربات والمحن
2: لو نظمنا قلائدا من جمان
1: ومعان خلابة بالمئات
2: لو برينا الأشجار أقلام شكر
1: بمداد من دجلة والفرات
2: لو نقشنا ثناءنا من دمانا
1: أو بذلنا أرواحنا الغاليات
2: مهما فعلنا
1: إنه الله إنه

مجلس السابع مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم الثلاثاء سفير جمهورية مصر العربية إيهاب أبو سريع. وفي اللقاء نقل السفير المصري لرئيس مجلس القيادة تحيات أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته للشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم الثلاثاء سفير جمهورية كوريا لدى اليمن دوبين كايا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلده الصديق لدى الجمهورية اليمنية. وفي اللقاء عرب رئيس مجلس القيادة عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي بذلها السفير الكوري من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزناني اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين كرم كامون، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية وسير برنامج الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي في هذا الجانب. بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اليوم مع نائبه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن والمستشارة السياسية ميشيل أتيكسون والملحق الأمني بالسفارة لدى اليمن وإرتيريا وجيبوتي المقدم مارتين أموشو على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. التقى وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن لواء ناصر رقيب اليوم فريقا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن برئاسة مستشارة المبعوث الأممي ومسؤولة ملف المحتجزين رضوى نور الدين، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لتسهيل وإنجاح عملية إطلاق سراح المحتجزين. شهدت المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب إقبالا كبيرا من النشء والشباب، بما يعكس الوعي المجتمعي والوطني بأهمية هذه المراكز بتطوير قدراتهم وتحصينهم من الأفكار الخاطئة. دشن وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بوخيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ومعه سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كامون مشروع بناء قدرات الكوادر الصحية في مجال صحة الأم والطفل، ويستهدف المشروع تدريب 3000 كادر صحي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في محافظات عدن وتعز ولحج وأبين والضالع وشبوة والحديدة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
2: فيها القيمة الأخلاقية
1: وأخرى القصة الجميلة،
2: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
1: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
2: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
1: إخراج نصر الأغبس.
3: أهلا بكم أحبائي الصغار في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
4: وبالبداية مع فقرة قيم أخلاقية، وسنتحدث فيها عن الوطن.
5: الوطن يا أحبابي الصغار تعني موطن الإنسان ومحله، وهو الموقع والمكان الذي يولد ويعيش فيه الفرد ليصبح حاملا جنسيته ويفتخر لكونه جزءا من هذا الوطن. والوطن هو عبارة عن البيت الكبير الذي تربى في أحضانه الإنسان ونشأ وترعرع فيه، فهو يعيش على أرضه وتحت سمائه ويأكل من خيراته. وواجبنا أن نتعلم ونكبر ونهتم بهذا الوطن ونبنيه ونجعله أفضل الأوطان في العالم. منكم الطبيب والمعلم والمهندس والقاضي والمحامي والجندي والحرفي. اعرفوا جيدا أحباب الصغار، الوطن أمانة في أعناقنا ويجب أن نحافظ عليه.
3: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا الوطن، نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: كان هناك عصفورتان صغيرتان رقيقتان تعيشان في بقعة من أرض الحجاز شديدة الحر قليلة الماء. وفي أحد الأيام بينما كانتا تتجاذبان أطراف الحديث وتشكيان لبعضهما صعوبة ظروف الحياة، هبت عليهما نسمة ريح عليلة آتية من أرض اليمن، فساعدت العصفورتان بهذه النسمة وأخذتا تزغزقان نشوة بالنسيب العليل. وعندما رأت نسمة الريح العصفورتين الجميلتين تقفان على غصن بسيط من شجرة وحيدة في المنطقة، استغربت من أمرهما وقالت: أيتها العصفورتان الجميلتان، عجبا لأمركما، فكيف تقبلان وأنتما بهذا الحسن وهذه الرقة أن تعيشا في أرض مغفرة كهذه؟ لو شئتما لحملتكما معي وأخذتكما إلى أجمل الأوطان، فهناك المياه عذبة باردة طعمها ألذ من العسل، والحبوب تكاد لحلاوة طعمها أن تكون سكرا. وإن أخذتما بنصيحتي وعدتكما أن نكون هناك خلال وقت قصير جدا.
0: فما قولكما؟ قامت العصفورة الأذكى بين الاثنتين وأجابت بفطنة وبداها: يا نسمة الريح، أنت ترحلين كل يوم من مكان إلى مكان وتنتقلين من أرض إلى أرض، وذلك يجعلك لا تدركين معنى أن يكون للواحد منا وطن يحبه. فارحلي أيتها النسمة مشكورة، فنحن لن نبدل أرضنا ولو كانت جنة على الأرض بوطننا، ولو كانت الأجواء فيه قاسية والطعام فيه شحيح.
1: انتهت فقرة قصة اليوم. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: أهلا بكم من جديد. سنتحدث عن شجرة المانجو. يطلق على شجرة المانجو ملكة الفاكهة، فتعدد أنواعها، فمنها ما يكون أوراقها صغيرة بنفسجية مائلة للحمرة، وعند النضج يصبح لونها خضراء. تختلف أنواع شجرة المانجو من حيث الشكل والارتفاع باختلاف نوع التربة المزروعة بها، فإذا زرعت في تربة خصبة وعميقة المدى قد تكون ذات ارتفاع عال وقصيرة، وطولها يتراوح بين 30 إلى 100 قدم، وأشجارها تكون منتشرة وقائمة.
1: المانجو يا أصدقاء الصغار هو نوع من أنواع الفواكه القشرية ذات النواه الواحدة، قد يكون ليفية أو مشعرة، لذلك أطلق على المانجو الأنب أو الأنبج، حيث نجد صعوبة في فصل نواه المانجو عنه، وهو يتميز بلونه البرتقالي الذي يتحول إلى اللون الأحمر الغامق ثم إلى اللون الأخضر الغامق عندما ينضج. تتنوع ألوان المانجو منها الأحمر، البرتقالي، الأخضر، الأصفر، حيث يختلف مناطق نموه وانتشاره بحسب تنوع المناخ والبيئة المتواجدة فيه. تتعدد أصنافه من بين الجلن، قلب الثور، الزل، اللانكرو، المايا، الياسمينة، الفونس، الجولي، السندري، الزبدية، والتيمور. فأي من هذه الأنواع تعرفونها أصدقاء الصغار؟
0: تنتشر شجرة المانجو في جميع أنحاء العالم، حيث تفيد الجسم كثيراً لما تحتويه من مواد غذائية وفيتامينات، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ السكري المحبب للناس وشكلها الجذاب. وفي موطننا يزرع المانجو مثل الحديدة ومأرب وبعض المدن أيضاً.
2: انتهت فقرة معلومات مفيدة، وانتهت أيضاً لحلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غداً بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبعهم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو

0: مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: يرعاني الله في أكثر ليالي ظلمة، وفي كل مرة قطعت فيها الأمل كان ينبت لي أملا أخضر من أوج الصخر. كنت ألون وقتي بالأسود، وكان يدس لي البياض رغما عني. كل الأشياء حالت إلى الرماد، اختفت وتبخرت. كل الأماكن غريبة، وكل الملاجئ كاذبة إلا ملجأه يمنحني من الطمأنينة، ما أعجز عن خلقه مهما فعلت من الأشياء المحببة لي والأكثر جلبا لمزاجي الجيد. ليس بإمكاني أن أتقدم خطوة واحدة بلا قوة دفعه، لا يعلى عليه ولا يأس معه، ولا حول ولا قوة إلا به. يا رب، أعلم أنك لا تفلت يداي، وأن هذا الدرب الطويل الشاق الذي بسطته أمامي محروس بظلك. أعلم أنني سأركض كثيرا لأصل، وأنني سأفقد الاتجاه أحيانا، لكن عين العناية لن تفلتني، ولا الإشارات التي ستضعها أمامي وسترشدني. أعلم أني سأتوه، وسأجلس على هوامش التعب، وسأنظر إلى السماء، وسيصلح حالي، وسأنهض. أعلم أنك تسامحني أكثر مما أستغفر، وتحرسني أكثر مما ألجأ، تحميني أكثر مما أحذر، وتحبني أكثر مما أطيع. أعلم أني بئس العبد، وأنك وحدك ربي نعم الرب. الحمد لله أن الأبواب تفتح من جديد، وأننا نؤمن بالله ونثق في قدرته، ونثق أنه لا يضيعنا أبدا. مهما كانت الدنيا لا تستهوينا، مهما تبدلت أحلامنا، ومهما تغير مسار الطريق ولو تغير ألف مرة، مهما تعثرنا وسقطنا وملأنا الحزن، مهما اعتقدنا أن الكثير من الأشياء الجميلة فاتتنا مع أن الأجمل قد يكون في انتظارنا، الحمد لله أنه بعد كل هذا لا يضيعنا أبدا. الحمد لله.
2: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه، الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع بم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
3: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ، وصدى لحضارة لا تنطفئ.
4: الإخوة ملاك المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إطفاء الإنارة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى خارج أوقات الدوام يحافظ على استمرار الخدمة ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة. ك كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
3: إشراف برامجي
2: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام
2: علي الحواني.
1: قادرون
2: من إخراج
1: مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في مستهل الحلقة الأولى من برنامجكم قادرون، والذي خصصناه لذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الألغام ومخلفات الحروب. في مستهل هذا البرنامج أرحب بكم أجمل ترحيب، آملا أن تقضوا أمتع الأوقات مع حلقات هذا البرنامج. أجدد الترحيب بكم في مستهل هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة ضيف الحلقة، والتي نلتقي فيها بأحد المتحدين للإعاقة والذين بذلوا قصارى جهدهم للصمود أمام الإعاقة التي حصلت لهم. أرحب في مستهل هذه الفقرة بضيفنا الكريم عبد حسن المرغمي من المعاقين حركيا، والذين يتحدون الإعاقة بكل جهدهم ويصبرون على ما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به من الابتلاء في هذه الحياة. أخ عبد، مرحبا بك وأهلا وسهلا.
5: الله يفتح عليك، وأهلا وسهلا بكم يا أستاذ.
4: كيف عم؟ في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك وعن إعاقتك.
5: عن نفسي عبد حسن محمد أحمد المرغمي، محافظة إب، والعمر 35 سنة، وإعاقتي نص، مشلول نصين نصين، وأني أعاني حصل لي، والله أنا جالس فوق المتر وجاءت لي هايلوكس لقتني، والحمد لله، له الحمد له الشكر، يتحمد الله على ما أدي ورضين.
4: يعني نفهم أن سبب الإعاقة كان حادث مروري، وأنت يعني في المتر تمشي أو متوقف، وهذه السيارة اعترضت أمامك. طيب ما هي الجهود التي بذلت لأجل معالجتك؟
5: والله أدوا لي اللازم، والحمد لله راضي بما قضى الله وسامحناهم، والحمد لله دحين على ما تشوف على ما ترى الوضع، الحمد لله.
4: طيب خلال الخمس سنوات أخي الكريم، كيف تمت عمليات المعالجة؟ وبالنسبة للقدمين، يعني هل تم بترهما من البداية أم كان لهذا البتر إثر تضررهما بعد الحادث؟
5: لا ما بعد الحادث،
4: مباشرة.
5: أيوة، و الحادث ما بعد الحادث يعني بتروهن بتر، والحمد لله.
4: من البداية ما كان فيش أي أمل باستمراره؟
5: ما كانش في أمل، أيوة، والحمد لله.
4: طيب أول ما أفقت من غيبوبتك ورأيت يعني الحمد لله قد تم بتر القدمين، وأخبرك الأطباء أنه لم يكن هناك أمل من بقائهما، كيف كانت نفسيتك؟
5: والله المعنوية عالية، والحمد لله، يرضى راضي الله راضي بما كتبه الله لي، ايش يسوي واحد.
4: طيب ما هو عملك؟
5: عملي متر وعسكري.
4: طيب اخي الكريم، في واقع الحياة الكثير من القصص التي يمر بها الناس بالمعاناة، ولكن في نفس الوقت ايضا هناك صمود امام هذه المعاناة. يعني لم تتأثر نفسيتك بما حدث، وما زلت تقاوم وتسعى على رزقك وتنتبه ايضا لاهلك؟
5: والله الحمد لله نقاوم مقاومة وناس ديوم ماش ما يدوش، الحمد لله، له الحمد لله الشكر.
4: رسالتك لهذه الشريحة، شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالذات فئة المعاقين حركيا، ما هي رسالتك لهم وأنت واحد من هذه الفئة ولا زلت صامد ومتحمد الله على ما ابتلاك به وما زلت بمعنوية عالية؟
5: رسالتي هذا ابتلاء من الله عز وجل، وأنا اللي هو المعنوي حقهم مشي عالي، هذا يضر في نفسه إلى ضعف إلى قلة عزيمة، لا غير يعتزم واحد بالله وكل شيء بماه من الله بيجي، والحمد لله يتحمد واحد لله، والمعنوي إن شاء الله عالية.
4: أخي الكريم، كرب أسرة وولي أمر أيضا، رسالتك أيضا لرفاقك من هذه الشريحة المهمة، شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، في الاعتناء بأبنائهم ومواصلة تعليمهم.
5: لأننا رب أسرة صامت أمام عيالي، أعلمهم وأدرسهم وأربيهم تربية حسنة، والحمد لله.
4: نسأل الله أن يعافيك ويشفيك وأن تنهض من هذه الأزمة وأن يعوضك الله عما فقدت في هذا الابتلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك. في هذا اللقاء أيضا مستمعينا الكرام ندردش قليلا مع أبناء الأخ عبدو، وهم من طلبة المدارس الذين يوصلون تعليمهم. نتعرف عليك.
6: مشير حسن محمد المرغمي.
4: تدرس ولا بطلت الدراسة؟
6: نعم أدرس.
4: يا سلام، صف كم أنت؟
6: ثاني.
4: طيب، توقف مع أبوك وتعينه وتدفه بالعربية ولا كيف؟
6: نعم.
4: طيب، ممكن تسمعنا أي مشاركة منك؟
6: مشيد المطر، مطر مطر مطر بنعمة هامر بالعشب والثمر، تهللي على ظن السمراء واستقبلي هذية السماء، مطر مطر مطر بنعمة هامر بالعشب والثمر، غدا يموج عقلنا سنابلا، غدا تغني أرضنا جداولا، سنابلا سنابلا جداولا جداولا، مطر مطر مطر بنعمة هامر بالعشب والثمر.
4: يا سلام يا مشير، شكرا، نشكرك شكرا جزيلا. اسمك الكريم؟
7: لا، يا عبد الحسن المرغمي، صف رابع.
4: تدرس، تهتم بدروسك وتذاكر؟
7: ايوه.
4: طيب، نتعرف عليك.
8: اسماء.
4: السلام عليك، صفك كم انت؟
8: ثاني.
4: اذا شكرا جزيلا للصغار الذين استمعنا اليهم، وهذه الاسره الطيبه التي نتمنى ايضا ان تلقى مسانده واهتماما من قبل الداعمين ومن قبل رجال الخيرين ومن قبل التجار، كون هذه الأسرة أيضا بحاجة إلى مساندة. والأخ عبد الحسن أيضا من الأشخاص الذين تحدوا الإعاقة واستطاع أن يصمد أمامها رغم أن الحادث أثر على قدميه، إلا أنه ما زال صامدا ومهتم بأسرته وأبنائه، كما سمعتم أيضا كلهم يدرسون في المدارس. في الختام أخي عبد الله، عدنا إليك، نتمنى لك التوفيق والعافية إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرت لنا أنك أيضا سامحت السيارة التي تسببت، صاحب السيارة التي تسببت بالحادث وكذا، وهذه أيضا رسالة للتسامح مع الناس، لكن في نفس الوقت نتمنى أن إدارة شرطة السير أن تضبط موضوع الحوادث وأن يكون هناك انتباه من قبل سائقي المركبات والسيارات للانتباه على الناس حتى لا تتم هذه الحوادث وتكون المأساة مؤثرة على أسر بأكملها. رسالة أخيرة لك تتمنى قولها في هذه اللحظة.
5: والله نقول لهم، نشكرهم على بذل جهدهم بنا، ونشكر قائد هذا الدهدي الاحتياجات لنا، نشكره وجزاه الله خيرا خير الجزاء.
4: في ختام هذه الفقرة مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم ضيفنا الكريم صاحب هذه القصة الأخ عبد الحسن المرغمي من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين حركيا، ونسأل الله له السلامة والعافية وأن يعوضه الله سبحانه وتعالى عما فقده. هدية البرنامج عبارة عن مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. الشكر الجزيل لهم لمساهمتهم في رعاية هذا البرنامج والاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة و ضحايا الألغام ومخلفات الحروب. شكرا جزيلا لكم، نتابع. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى فقرة لمعلوماتك، والتي خصصناها للحديث عن جوانب متعلقة بالإعاقات وجوانب أيضا متعلقة بالألغام ومهام نزع الألغام. أكرر في هذه الحلقة الشكر لراعي البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والذين يشاركون في رعاية الموسم الثالث. مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم كما يطلق عليهم اليوم هم أفراد يعانون من قصور كلي أو جزئي دائم أو مؤقت في قدراتهم الجسمية والعقلية والحسية أو النفسية مما يحد من قدراتهم على التعلم أو ممارسة الأنشطة اليومية بشكل عادي. هؤلاء الأفراد يتطلبون رعاية وتأهيلا أو خدمات متخصصة لتسهيل اندماجهم وتلبية احتياجاتهم. مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتفصيل الشمولية: المصطلح واسع لا يقتصر على الإعاقة الجسدية بل يمتد ليشمل الإعاقات العقلية والنفسية والسلوكية وصعوبات التعلم. الحاجة إلى الدعم: يحتاج هؤلاء الأفراد إلى طرق تعليمية وأدوات مساعدة وتأهيل خاص لتمكينهم من التأقلم والتعلم. التفاعل مع البيئة: الإعاقة لا تتعلق فقط بالقصور الشخصي بل بالتفاعل بين الفرد والبيئة، حيث تخلق الحواجز الاجتماعية والمادية عوائق أمام مشاركتهم الكاملة. الفئات المتضمنة: يشمل ذلك المفهوم الإعاقات السمعية والبصرية والشلل والتوحد وصعوبات التعلم ومتلازمة داون والاضطرابات النفسية. يشار حديثا لذوي الاحتياجات الخاصة كشريحة ذات فئات متعددة يشار إليهم اليوم بذوي الهمم، وهذه التسمية أتت تقديرا لإنجازاتهم، والهدف من هذا المفهوم هو توفير بيئة دامجة تضمن حقوقهم. فتحية لكل ذوي الهمم الذين يتحدون الإعاقة وقد أثبتوا لنا أنهم قادرون على تجاوز الصعوبات والتكيف مع واقعهم الجديد. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم

0: بن سليم، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
2: برنامج قادرون
1: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.

0: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: يتحقق، وعندئذ نقلت كل ما في السفينة وأخذته عندها رهينة، وأمرت الرئيس أن يرجع إلى طبرستان ويبحث عن هذا البستان ويحضر لها قمر الزمان. فلما رجع الرئيس إلى طبرستان والتقى بقمر الزمان، أخبره أن أمير مدينة الأبانوس زوج الأميرة حياة النفوس يريده أن يشخص إليه في الحال، وأنه رهن على ذلك كل ما في السفينة من المال، وأخذ معه الأمير وجد في المسير حتى رست السفينة على شاطئ المدينة، فغادروا البحر وأسرعوا إلى القصر، ولم يطل وقوفهم بالباب إلا ريثما أذن لهم الحجاب، ودخلوا على بدر البدور وهي متنكرة في صورة أمير، وقد جلست على السرير وإلى جانبها حياة النفوس أميرة مدينة الأبانوس. فلما دخلوا عليها وتقدموا إليها، إذا حبيبها بينهم واقف، فتجاهلت تجاهل العارف.
2: انت جيت يا ريس؟ امال فين الراجل بتاع الزيتون؟
3: موجود اهو يا مولانا الامير.
2: انت يا ريس راجل كويس، وفيك بشرطك، روح استلم بضاعتك. استنى انت يا راجل يا بتاع الزيتون، اتفضل انت يا ريس.
4: تعال هنا يا راجل، اتقدم، كلم الامير.
5: الله،
2: في ايه؟ بتبصلي كده ليه؟
5: مفيش يا مولانا الامير، انا عقلي راح يطير.
2: تعال هنا.
5: انت انا
2: ايه مالك؟ ايه اللي جرالك؟
4: انت يا راجل بتبص للامير كده ليه؟
5: بس اقول ايه، انت قصدي يعني
2: عاوز تقول ايه؟
5: انت
2: عاوز تقول ايه؟
5: انت متجوزة الامير ده؟
2: ما تبقاش سخيف كده،
5: انت متأكدة؟
2: الزم حدك وتكلم على قدك.
5: يخلق من الشبه 40.
2: شبه مين؟
5: مفيش يا امير، بس اقدر اعرف انت بعت لي ليه؟ عاوز مني ايه؟
2: مفيش، انا سمعت ان اسمك قمر الزمان، وانا اسمي قمر الزمان
5: كمان.
2: ايه هو اللي كمان؟ انا لما لقيت اسمي على اسمك حبيت اندهلك واسمع حكايتك.
5: وحكايتي تهمك؟
2: انا عاوز اسمع منك.
5: انا تحت امرك، ابتدي لك حكايتي منين؟
4: انت يا راجل منين؟
2: ملكش اهل؟
4: ملكش زوجه؟
5: زوجه؟ بدر البدور.
2: مين بدر البدور؟
5: بنت الملك الغيور. يا ترى انت فين يا بدر البدور؟
2: وايه اللي خلاك تفوتها؟
5: انا ما فوتهاش، الزمان اللي جمعنا هو اللي فرقنا. دخلت عليها وهي نايمة، لقيت على النطاق بتاعها فص، جيت احطه في عين الشمس ولسه ببص نزلت علي طيرة خطفته من ايدي. جريت وراها لا تبعد عشان اسيبها ولا تخليني امسكها، وفضلت اجري وراها بالمشوار لما راح النهار، وحبيت ارجع معرفتش ارجع وتهت في الصحراء. ده اللي جرالي عمره ما يجرى.
2: وبعدين؟
5: فضلت امشي وانا تعبان جعان عطشان، لما وصلت طبرستان ولقيت راجل عجوز بيشتغل في بستان، قعدت معاه واشتغلت وياه، وفي يوم وانا بضرب بالفاس في الارض لقيت الفاس صد، ببص بعينيا لقيت حلقة، بشدها لقيت تحتها كنز دهب. طلعت أجري على الراجل اللي شغلني،
6: عمي عمي.
5: ايه مالك يا ابني؟
6: كنز ذهب ذهب يا عمي.
5: سمي يا ابني سمي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: حلال عليك يا ابني، انا بقالي هنا 60 سنة ما بدليش اللي بدالك. دي حاجة مقسومة لك.
6: دي حاجتك يا عمي.
5: ابدا، دي اسمتك يا ابني. قوم قوم خبيها لما يأذن ربنا وتسافر بيها.
7: وفضلت شهور وايام لما جت مركب لحد طبرستان.

0: ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نتناول من خلاله مثلا شعبيا وقصته ومتى يضرب وما يقابله من الأمثال العربية. أمثالنا لهذا اليوم سوف نستمع إليها، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. مثلنا الأول لهذه الحلقة هو المثل القائل: الشح مبلي بالهلاك. الشح مبلي بالهلاك، والشح هو البخل. مستمعي الكرام، الشح دائما مبلي بالهلاك، دائما مؤدي للهلاك. المثل لا يقول لنا أن البخل عيب فحسب، بل يصرح بأن عاقبة البخل وخيمة، وخيمة جدا، وأنه طريق يؤدي إلى الهلاك. ويقال في الإنسان الذي يتحكم به البخل إلى درجة أنه يصبح عبئا لا يطاق عليه وعلى من حوله حتى يهلكه. الشح مبلي بالهلاك، هذا المثل المستمعي الكرام يأتي كصرخة اجتماعية تحذر من الطمع وتدين الإمساك وتنذر بخطر الخوف من العطاء. فهو يوجه غالبا إلى من يظن أن الإمساك وأن البخل يحفظ المال، بينما في الواقع هو ما يفسده ويجعل صاحبه مكروها ومعزولا. دائما الشح مبلي بالهلاك، وراعي الشح مبلي بالهلاك، ولا بد وأنه سيهلك في يوم من الأيام ويذهب المال وراعيه. لا تبخل على نفسك، لا تبخل على أهلك، لا تبخل على مجتمعك، لأن الشح مبلي بالهلاك، هكذا يقول المثل. هذا المثل مستمعي الكرام له نظائر في الأمثال اليمنية، منها قولهم: البخل موصي بالهلاك، كما وثقها الأكوع في موسوعة الأمثال اليمنية، حيث يلتقي المعنى ذاته بحرفية مختلفة، لكنها تؤكد أن البخل لا يتوقف عند سلوك، بل هو مرض داخلي ينهش صاحبه. دائما تجد البخيل دائما وأبدا حالته معروفة، وشكله معروف، وبيئته معروفة، وبيته معروف. البخيل تظهر عليه علامات البخل، ودائما شكله يعني يدل على أن هذا الرجل بخيل على نفسه، وبخيل على أهله، وبخيل على مجتمعه. دائما الشح مبلي بالهلاك، كذا يقول المثل. إن الإنسان قد يحمل في نفسه عللا كثيرة، غير أن الشح هو القاتل منها، لأنه ينخر في نفس الإنسان قبل الجسد، ويميت الرحمة قبل المال. الشح مبلي بالهلاك، هذا المثل يستخدم عندما نرى شخصا يضيع فرصة أو يخسر ماله وعلاقته بسبب بخله وطمعه. وهنا يأتي يذكر: حذار، فإن طريقك لا يؤدي إلى ما تظن، بل إلى ما تخشى. كما يضرب المثل كتنبيه لمن بدأ طريق البخل، وكأنه يقول له: لا تتمادى، فالطريق الذي تسلكه مملوء بالعثرات، والنهاية فيه ليست غنى بل هلاك. وكأن البخل مرض إذا لم يعالج في بدايته استجرى حتى أهلك صاحبه. الشح مبلي بالهلاك.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. تعالوا بنا وإياكم ننتقل إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول الطعن من جور الحنات. هكذا يقول المثل، من جور أي من شدة، الحنات جمع حنة وهي الحقد الحنات، وكأن الطعن هذا امتداد لما يغلي في القلب من حقد وغيظ. أيضا الطعن في المثل لا يقصد به فقط غرز الخنجر، بل هو كل أذى يصيب الآخر جسديا كان أو معنويا. أما الحنات فهي جمع حنة، والمعنى أن تأثير الطعن بالخنجر يكون بمقدار ما في النفس من ذلك الشعور الدفين بالغضب والحقد حين يتراكم في النفس حتى يصيب في طعنته، وقد تقتل هذه الطعنة لا لقوتها بل لحرارة مصدرها. ومن هنا يقال المثل على أن الطعن قد لا يكون مؤلما بل يكون على قدر الحنات وعلى قدر الغضب وعلى قدر الألم الذي يأتي. فإذا كانت النفس مشبعة بالغضب كانت الطعنة قاتلة، وإذا كانت النفس خالية منه جاءت ضعيفة لا تترك أثرا. إذن تعتمد الطعنة على ما يحمله القلب من حقد أو رضا أو رحمة. والمثل يضرب في أن شدة الأذى تأتي من شدة ما في النفس، وأن الطعن من عمق الحقد لا من حدة السلاح. الطعن من جور الحنات.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا باختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بالدور المصري الفاعل في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن السفير الفرنسي لدى اليمن. الوكيل رقيب يلتقي مستشارة المبعوث الأممي إلى اليمن ومسؤولة ملف المحتجزين، وإقبال كثيف للشباب والنشف في 150 مركزا ومخيما صيفيا بمأرب. والعناوين للتفاصيل، حياكم الله. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الثلاثاء سفير جمهورية مصر العربية إيهاب أبو سريع. وفي اللقاء نقل السفير المصري لرئيس مجلس القيادة تحيات أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنيته للشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. فيما حمل فخامة الرئيس السفير المصري نقل تحياته للرئيس السيسي وتمنياته له موفور الصحة والسعادة وللشعب المصري الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة. وجدد رئيس مجلس القيادة التعبير عن تقديره البالغ للدور المحوري لجمهورية مصر العربية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والدفاع عن المصالح العربية المشتركة. وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين القائمة على روابط الأخوة والمصير المشترك. وأثنى فخامة الرئيس على الجهود المصرية الصادقة والحميدة لاحتواء التوترات الإقليمية وخفض التصعيد، بما من شأنه خدمة الأمن الإقليمي وتجنيب المنطقة مزيدا من المخاطر الإنسانية والاقتصادية. كما عبر فخامة الرئيس عن تطلعه إلى بناء أو إلى البناء على نتائج الحوار الاستراتيجي المنعقد في القاهرة في نهاية يونيو أو مايو الماضي، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بما يدفع نحو تعزيز التعاون في مختلف المجالات خصوصا في قطاعات التدريب وبناء القدرات والتعليم العالي والاستثمار وإعادة الأعمار. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الثلاثاء سفير جمهورية كوريا لدى اليمن دو بينغ كاي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله السفيرا لبلده الصديق لدى الجمهورية اليمنية. وفي اللقاء عبر رئيس مجلس القيادة عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي بذلها السفير الكوري من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه العملية المقبلة. كما تطرق رئيس مجلس القيادة إلى الخروقات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية التي كان آخرها الإقدام على تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية في تحدي صارخ لقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات الأممية. وأكد رئيس مجلس القيادة ثقته باستمرار الدور الكبير أو الفاعل الكوري داخل مجلس الأمن ولجنة العقوبات بما يضمن التنفيذ الصارم للقرارات الدولية، فضلا عن استمرار دعم الجهود الرامية إلى تجديد العقوبات أو تجديد الرقابة على الانتهاكات الإيرانية وتعزيز الإيرادات الإجرائية الدولية الهادفة إلى تجفيف مصادر تمويل وتسليح الميليشيات الإرهابية. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كامون، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية وسير برنامج الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي في هذا الجانب. كما تطرق اللقاء إلى استمرار الانتهاكات الإيرانية السافرة للسيادة اليمنية وآخرها تسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء في تحدي واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة أن يطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف التدخلات والانتهاكات الإيرانية واستمرار دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية وتقويض كل جهود السلام، مشيرا إلى مضي الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية باعتباره أولوية وطنية لاستعادة كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات وترسيخ الشراكة مع المجتمع الدولي. من جانبها جددت السفارة الفرنسية دعم بلادها للحكومة اليمنية ولجهودها في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار، ونوهت بما حققته الحكومة من نجاحات ملحوظة في الإصلاحات. بحث وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان اليوم مع نائبه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن والمستشارة السياسية ميشيل أتيكنسون والملحق الأمني بالسفارة لدى اليمن وإرتيريا وجيبوتي المقدم ماتين أومشو على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تأهيل وتدريب منتسبي وزارة الداخلية وبناء القدرات ودعم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأهيل قوة خفر السواحل وتعزيز الأمن والاستقرار. واستعرض وزير الداخلية مستجدات الأوضاع الأمنية وجهود الوزارة في تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير أداء الأجهزة الأمنية ورفع جاهزيتها إلى جانب الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا أهمية توسيع المجالات التعاون والشراكة مع المملكة المتحدة بما يسهم في دعم قدرات الوزارة وتعزيز كفاءة أجهزتها الأمنية. من جانبها جددت نائبة سفيرة المملكة المتحدة تأكيد التزام حكومة بلادها بمواصلة دعم وزارة الداخلية وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية بما يخدم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن. التقى وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء نصر قيب اليوم فريقا من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن برئاسة مستشارة المبعوث الأمين أو المبعوث الأممي عفوا ومسؤولة ملف المحتجزين رضواء نور الدين. جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة لتسهيل وإنجاح عملية إطلاق سراح المحتجزين. وأشاد وكيل محافظة مأرب بالدور الفاعل للجنة الفنية والميدانية وما قدمته من تسهيلات أسهمت في تذليل الصعوبات وإنجاز المهام الموكلة إليها. شهدت المراكز الصيفية والمخيمات الشبابية بمحافظة مأرب إقبالا كبيرا من النشي والشباب ما يعكس الوعي المجتمعي الوطني بأهمية هذه المراكز في تطوير قدراتهم وتحصينهم من الأفكار الخاطئة. وقال نائب رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية علي حشوان أن اللجنة أقامت 150 مركزا ومخيما في مديريات المحافظة والتي شهدت إقبالات كثيفة، مشيدا بدور الآباء والأمهات في الدفع بأبنائهم لهذه المراكز للالتحاق بها أثناء الإجازة الصيفية بما يسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وتعزيز الوعي الوطني بين أوساط الطلاب. وثمن بحشوان جهود القائمين على هذه المخيمات والمراكز من إدارة ومعلمين ومعلمات ودورهم في إنجاح الفعاليات وتحقيق الأهداف التي أقيمت من أجل هذه المراكز، فيما أشاد عضو اللجنة نائب مدير مكتب الأوقاف في المحافظة عبد الحق الشجاع بدعم قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب لإقامة هذه المراكز والمخيمات الصيفية لرعاية النشء والشباب وتحصينهم من الأفكار والمعتقدات الخاطئة والضالة التي تروج لها ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية المتخالفة معها، ولسهم في تعزيز الولاء الوطني والهوية الوطنية إلى جانب تنمية مواهبهم وصقلها ورفع مستواهم التعليمي والثقافية. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ومعه سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قلم كامون مشروع بناء قدرات الكوادر الصحية في مجال صحة الأم والطفل ضمن مشروع الألف يوم الأولى من الحياة. ويستهدف المشروع الذي امتد على مدى عام ونصف تنفذه مؤسسة مهاد الفرنسية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان والسفارة الفرنسية تدريب 3000 كادر صحي من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في محافظات عدن وتحز ولحج وأبين والضالة وشبوة والحديدة بمن فيهم القابلات وأطباء الأطفال وأطباء النساء والولادة والممرضون بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر الصحية والارتقاء بجودة خدمات صحة الأم والطفل. ويتضمن المشروع إطلاق منصة تدريب إلكترونية باللغة العربية تتيح للعاملين في القطاع الصحي الوصول إلى وحدات تدريبية متخصصة إلى جانب تنفيذ برامج تدريب حضورية وورش عمل للمحاكاة السريرية وتحليل الحالات العملية وبرامج للتدريب المدربين بما يضمن استدامة نقل المعرفة وتوسع نطاق الاستفادة من مخرجات المشروع. انتهت النشرة، نعود للذكرى بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بالدور المصري الفاعل في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. الوكيل رقيب يلتقي بمستشار المبعوث الأممي إلى اليمن ومسؤولة ملف المحتجزين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل في عدن السفيرة الفرنسية لدى اليمن. إقبال كثيف للشباب والناشئ في 150 مركزا ومخيما صيفيا بمأرب. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: تنزلوش ما اشتقدروش. كلمات الشاعر عبد الباشا شاعر المقاومة الشعبية في مدينة تعز، أداء إياد نجيب طه السلوي.
1: قلنا لكم لا تنزلوش ما اشتقدروش، هذه تعز كلها وحوش،

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي

0: حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها معا لترشيد استهلاك الكهرباء مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري كيف ما كل جباري على قبضة إصراري كيف ما كل جباري على قبضة إصراري كيف ما كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: مصر آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مصر في أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهر، أنا المستقبل الزاهر، أنا المستقبل الزاهر في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيران غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيران غضبتي، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة، فتخرس أصواته الصيحة. أنا الشعب
1: عاتي. إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
2: المستمعون الأكارم، تخضر الأشواق وتزهر الآفاق عبر أثير إذاعة مأرب الدفاق. ألتقيكم في الحلقة 14 بعد 100 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم. متابعي الكرام، من مفردات حلقتنا لهذا اليوم كعك. الكعك من المفردات الحديثة التي دخلت لهجة مأرب بعد تمدنهم وتعرفهم على المأكولات الحديثة المدنية، وهي عبارة عن أقراص مدورة تصنع من الدقيق المعجون بالسمن والبيض، مضافا إليه السكر والحليب، وأحيانا الزبدة، بعكس القرم التي كانت تصنع من طحين الذرة ويكثر تحضيره في الأعياد والمناسبات، وأيضا كزاد للمسافر مثله مثل القرم لا يتغير. والكعك كما هي من المفردات الفارسية التي دخلت لغة العرب عن طريق الأتراك، وللباحثين في ذلك آراء. نبدأها من المعاجم القديمة. يقول ابن منظور: الكعك الخبز اليابس، وقيل الكعك خبز فارسي معرب. قال الليث: أظنه معربا، وأنشد: يا حبذا الكعك بلحم مثرود وخشكنان بسويق مقنود. ووافق الزبيدي ابن منظور وزاد عليه بقوله: ويطلق الكعك الآن على ما يصنع من الخبز كالحلقة، أجوف وأجوده ما جاء من الشام ويتهادى به، وسوق الكعكيين مشهور بمصر. وللباحثين الجدد آراؤهم. قال هشام النحاس: ما قاله الزبيدي وابن منظور وزاد، ولم أجدها في قاموس الفارسية. وقال المحبي في قصد السبيل: إنه فارسي معرب كما في شفاء الغليل أيضا والقاموس المحيط وصحاح الجوهري. وقال رشيد عطية: الكعك خبز يصنع مستديرا من الدقيق والحليب والسكر، أو من الدقيق والسمسم، وهو ما يتوافق مع صناعته في مأرب. قال صاحب محيط المحيط: إنه معرب عن كاك الفارسية، يقابلها بالإنجليزية كيك، ولعل الإنجليز أخذوها عن العرب، وهنا يتضح جليا أنها معربة عن الفارسية، كما ثبت في معجم المجمع اللغوي في القاهرة، حيث قالوا: الكعك خبز يعمل من الدقيق والسكر والسمن ويسوى مستديرا، وهو فارسي معرب، وواحدته كعكة. مستمعي الأعزاء، كذلك من المفردات يقولون كيت وكيت. في لهجة مأرب وغيرها كيت وكيت تستعمل هذه الكنايات للقص والإخبار والتعبير عنه. يقال: جاء فلان وقال، أو عمل كذا وكذا، أو كيت وكيت، وهي كناية عن الخبر أو الحادثة أو القصة، أو القضية أو الموضوع أو ما شابه ذلك، وهو استعمال عربي فصيح كما جاء في لسان العرب لابن منظور قال: وكان من الأمر كيت وكيت، وإن شئت كسرت التاء فقلت كيتي وكيتي، وهي كناية عن القصة أو الأحدوثة. حكى ذلك سيبويه حيث قال: تقول العرب كان من الأمر كيت وكيت. قال: وهذه التاء في الأصل هاء مثل ذيت وذيت، وأصلها ذيه وكيه وذيه بالتشديد، فصارت تاء في الوصل. وعند الفيروز أبادي والمرتضى الزبيدي ويكسر آخرهما أي التاء، وهنا يتضح لنا جليا فصاحة استعمالها في اللهجة صحيحة اللفظ والمعنى، وهم يلفظون الكاف في أولها ممالة الحركة إمالة بين الكسر والفتح على عادتهم في الإمالة. كذلك من المفردات المتداولة في اللهجة كرا وأكرا. الكرا بكسر الكاف وفتح الراء وهو مقصور الألف، وبالهمز كراء يعنون به ما يدفع من الأجرة مقابل الانتفاع بالشيء، سواء كان حيوان كالجمال والحمير أو السيارة أو البيت. وكان معروف قديما أن الناس يكرون الحمير والجمال لتحميل البضائع والحبوب والتجارة، ويعطون أجرة مقابل ذلك ويسمى كرا. يقولون: أكرى فلان جمله يكريه كراء فهو مكري، أي أجره فهو مؤجر بمقابل مادي، والمؤجر له يسمى المكتري. اكترى فلان السيارة أو الجمل يكتريه اكتراء فهو مكتر له. ومن الأمثال الشعبية المتداولة كسر الحمار بكراه، وهو مثل يضرب في عدم لحوق المكتري أو المستأجر تبعات ما يحدث للعين المؤجرة كونه قد دفع كراها. كما يطلق على الإنسان مجازا أيضا، كما كان اليمنيون ولا يزالون يكترون الثور للبتلة والتلام في مناطق الجبال التي لا تصلها الحراثات الحديثة. والكروة والكراء كلها لغات في أجر المستأجر، وهي تسمية عربية فصحى. المستمعون الكرام، والكراء تسمية عربية فصحى ولكن بالهمز كراء. قال صاحب الدليل: كرى البيت وأكرى البيت ونحوه أجره، والصواب أكرى، يقال أكرى فلان الرجل دابته وداره أجره إياها، والاسم الكر والكر والكروة. واكترى منه الدار وغيرها، واكترى منه الدار وغيرها اكتراها، وتكاراها تكاريا، واستكراها استكراء استأجرها. وهي كما تستعمل في اللهجة والكراء المصدر، ويوافق صاحب الدليل رشيد عطية في ذلك، وقد وردت في لسان العرب بنفس المعاني السابقة. يقول جرير: لحقت وأصحابي على كل حرة مروح تباري الأحمسية المكارية. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة محرمة سألته فقالت: أشرت إلى أرنب فرماها الكري. والكري الذي يكري دابته أي الأجير، وهي في اللهجة عربية كما جاءت عند أهل اللغة، كون الكرى والكراء اسم وهو مصدر، فلا تباين بين ما يتداول في اللهجة ويعتبره البعض عاميا وبين اللغة الفصحى القاموسية، بل يعززها في اللهجة سعة التداول وتعدد المعاني وإشباعها بالأمثال والحكم والشعر الشعبي. مستمعي الأعزاء، أيضا من المفردات المتداولة كبس. الكبس في اللهجة تعني الطمر والدفن والتسوية. كبس فلان مزرعته يكبسها كبسا فهي مكبوسة، أي جبلها وطمر أرضيتها بالتراب الصالح للزراعة. ومن ذلك جاءت تسمية الكبسة وهي أكلة الرز مع اللحم. وفي المتداول عن الدم أنه يكبس حاجته بعد قضاء الحاجة، ويقال للإنسان كن مثل الدم، وهو حث على النظافة والطهارة والتحقير أيضا لمن لا يهتم بنظافة نفسه عند قضاء حاجته. والكبس تسمية عربية فصحى. يقول ابن فارس: الكبس الشيء يعلى بالشيء الرزين ثم يقاس على هذا ما يكون في معناه من ذلك. الكبس طمك الحفيرة بالتراب، ويقولون: كبس فلان رأسه في ثوبه إذا أدخله فيه. وفي القاموس المحيط: كبس البئر والنهر يكبسهما، طمهما بالتراب، وداره هجم عليه واحتاط. والأكبس من أقبلت وأدبرت جبهته، ورجل أكبس ورأس أكبس، وهامة كبساء عظيمة مستديرة، وكبسوا عليهم مجازا اقتحموا عليهم. وقال الفيومي في المصباح: والكبيس نوع من التمر من أجوده، والكباسة عنقود النخل، والجمع كبائس. وزاد ابن منظور: السنة الكبيسة في كل 4 سنوات يزيدون في شهر شباط يوما فيجعلونه 29 يوما، ويسمى العام الكبيس. وفي المعجم الوسيط: وكبس الشيء ضغطه، وقدم كبساء كثيرة اللحم غليظة. مستمعي الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم في حلقات قادمة. إلى ذلكم الحين تقبلوا خالص الود مني أنا عبدالله العطار في الإعداد والتقديم، كما هي من المخرج البديع نصر الأغبس. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: ماذا يكون الأديب إذا لم يعش ويمت في سبيل قضيته؟ وكيف يتصور أن تنتعش الأحرف الجامدة في قالب الحبر وتسري فيها روح الحياة إذا لم تقتت بقلب صاحبها وروحه وفؤاده؟ وكيف تكون نهضة الشعر إذا لم ينهض بقائله ويقض مضجعه ويبعثر مشاعره ويجمعها ليشتتها من جديد كرة أخرى، أملا بعد ألم وسعادة تلو شقاوة ونصرا يتبع هزيمة؟ من بين الشعراء العربية المعاصرين يكاد الشاعر الثائر الشهيد محمد محمود الزبيري يكون نسيجا وحده في الشعر الوطني، حيث أوقف شعره في حب اليمن منقطعا لهذا الحب، متبتلا في محرابه، راغبا عما سواه من إغراءات البوح وغوايات القصيدة. حلقتنا هذه عن الشهيد محمد محمود الزبيري أبو الأحرار، مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

ترى هل كان يدور في عقل هذا الفتى أنه سيكون موقد ثورة ووقودها؟ وهل أحس من يحيطون به ذلك البريق الخفي في نظرته العميقة الهادئة؟ أما هو فيحدث عن نفسه قائلا: بدأت حياتي طالب علم ينحو منح الصوفية، لم يستطع أن ينتزعني من هذه الأجواء غير نشدان الشعر والأدب، ولم تستطع أن تصرفني عنها وتصدني عن التفرغ لها إلا المعارك النضالية السياسية التي تمخضت عنها الحياة الأدبية، فروحانيتي جنى عليها الأدب وأدبي عوقب بالسياسة. لقد أعلنها محمد محمود الزبيري بعد ذلك قوية مدوية تنبئ عن طاقة متوثبة وعزيمة لا تعرف الكلل ومشروع لا تردد فيه، وامتزجت روحه بالشعر وامتزج بها فصارا كيانا واحدا، فإن شئت قلت هو الشعر وإن شئت قلت الشعر هو، ولا فرق. أحب القريض وأحيا به مع الهول طفلا ضحوكا لعوبا، وروح الطفولة في نزعتي وفني ستمنعني أن أشيب، وأما البياض على مفرقي فقد صار كالناس لونا كذوبا. ومن مقارعة الطغاة وحلم التحرر توثبت روح الزبيري بثورية ملتهبة لم تزل تتوقد حتى أيقظت ضمير شعب وأحيت موات أمة، وهو في كل مرحلة من مراحل نضاله على يقين من صدق قضيته ومن نجاح مشروعه، فكان شعره بحق يعبث برؤوس الملوك يقذفها جوا ويطرحها أرضا ويزغرد بها فرحا ويئن منها جزعا يطاردها وتطارده ويقتلها وتقتله، السن بالسن والعين بالعين والحروب سجال. كفرت بعهد الطغاة البغاة وما زخرفوه وما زيفوه، وأكبرت نفسي عن أن أكون عبدا لطاغية توجوه، وعن أن يراني شعب الذي يعذب عونا لمن عذبوه، أأجث على ركبي خاشعا لجثة طاغية حنطوه، ألعقه خنجرا قاتلا لشعبي وأكثر فيه الولوه، أنا ابن لشعبي أنا حقده الرهيب أنا شعره أنا فوه، أتعنو لطاغية جبهتي فمن هو من أصله من أبوه. ولئن كانت أشد ساعات الضعف البشري عندما تتعرض لأذى السجن الظالم، فإن السجن لم يزد أبو الأحرار إلا تلهبا ولم ينل من روحه وعقله، وإن نال من شخصه البشري فغادر السجن هادرا. خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها، نمر على شفرات السيوف ونأتي المنية من بابها، ونأبى الحياة إذا دنست بعسف الطغاة وإرهابها، ونحتقر الحادثات الكبار إذا اعترضتنا بأتعابها، ونعلم أن القضاء واقع وأن الأمور بأسبابها، ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوب حنانا بها. ولما كانت مأساة الشعب تنبع من تحكم الطغاة في مصيره باسم الدين، كان لابد للزبيري أن يعري هذه الكذبة الباهتة وأن يسلب الطغاة مطيتهم التي يسمون بها المكدودين الضعفاء. ففلسفة الدين الذي جاء به الأنبياء هي السعادة للعالم وتحريره بالعبودية لله، وليس مسخها في قالب من استعباد الخلق للخلق باسم الله زورا وبهتانا. ليس في الدين أن نقيم على ضيم ونحني جباهنا للدلية، ليس في الدين أن نؤله طغيانا ونعنو للسلطة البربرية، ليس في الدين أن نقدس جلادا ويمناه من دمانا روية، لعن الله كل ظلم وجور لعنة في كتابه سرملية، فليمت من يضفي على الظالم الطاغي رداء الجلالة والقدسية، الركوع الذليل لغير وجه الله رجوع بنا إلى الوثنية. ولكن حكم الإمامة الهمجي كان لابد أن يترك أثره على الشعب المغلوب على أمره، وكما تألف الشاة أسرها فلا تغادره حتى ولو كان بابها مواربا مفتوحا، ألف الناس أسرهم فلم يصدقوا أن باستطاعتهم أصلا التخلص من هذا الأسر، فكان لابد أن يحرك فيهم أبو الأحرار الزبيري نخوة أمجاد الآباء إن لم تتحرك بهم مشاعر التغيير للأفضل ورغبة الإصلاح والتطور. أبناء قحطان عبيد بعدما عبدتهم الزعماء والحكام، كانت سيوفهم تؤدب كل جبار بغير السيف ليس يقام، كانوا الأباة وكانت الدنيا لهم والملك والرايات والأعلام، نزلوا بيثرب والعراق فشيدوا
ملكا كبير الشان ليس يرام، وهم الأولى اقتحموا على أسبانيا أسوارها فتحكموا وأقاموا، وهم بمعترك الحروب صوارم، وهم لبنيان العروش دعام، كانوا بأعصاب العروبة ثورة تمحى الملوك بها وترمى الهام، كانت سيوفهم تضيء فتمنح التاريخ أفقا ليس فيه ظلام. ثم يصرخ في ألم متسائلا عن سر تلك الغفلة عن ذلك الماضي العريق، ماذا دهى قحطان في لحظاتهم بؤس، وفي كلماتهم آلام، جهل وأمراض وظلم فادح ومخافة ومجاعة وإمام، والناس بين مكبل في رجله

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
3: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
4: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
5: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
6: منى أبو إصبع،
5: محمد عقيل،
7: تسليم حميد،
8: رحمة عبد الله،
5: وينفذها لكم محمد فرج
9: ونصر الأغبس
10: ونجلاء القاضي.
5: إشراف برامجي
11: مبخوت السيفي.
5: إشراف عام علي الحواني.
12: صباح الخير مستمعين الأعزاء، هذا نداء لأولئك الذين يقررون في كل صباح أن يواجهوا العالم بصبر الشجعان وبصيرة الحكماء. مستمعينا، نحن نعيش في زمن تتسارع فيه الخطوات وتتشابك فيه المسؤوليات، حتى نظن أحيانا أننا فقدنا السيطرة على دفتنا الخاصة. لكن دعونا نتأمل اليوم قليلا، ما هو الصباح إن لم يكن وقفة مع الذات؟ إن الصباح لا يأتي ليخبرنا بأننا تأخرنا، بل يؤكد لنا أن البوصلة ما زالت في أيدينا وأن فرصة إعادة التوجيه قائمة ما دامت الرئة تتنفس. يقول الفلاسفة مستمعين إن الإنسان لا يعيش الأيام بل يعيش الأفكار التي يتبناها عن هذه الأيام. لذلك ابدأ يومك بسياسة التخلي، تخلى عن عبء الكمال الذي يرهق روحك، وتخلى كذلك عن توجسات الغد التي تسرق متعة الآن. إن النجاح الحقيقي الذي ننشده في برامجنا في حياتنا اليومية ليس الحشود التي تصفق لنا، بل في ذاك الهدوء الذي يغلف قلبك حين تؤدي عملك بأمانة، وحين تضع بصمتك في مكان لا يراه أحد سوى ضميرك. تذكر دائما أن الأثر الذي نتركه ليس بالضرورة صخبا أو ضجيج، ففي أرشيف الحياة تحفظ المواقف النبيلة في الصمت أكثر مما تحفظ في الكلمات العالية. إن بناء الإنسان هو أعقد عملية إبداعية تتطلب صبرا كصبر الجبال، ومرونة كمرونة الماء الذي يشق طريقه بين الصخور، لا بالقوة بل بالإصرار. فإذا واجهت يوما تعسرا في بدايته لا تتوقف، بل غير زاوية الرؤية، فكثير من الحلول لا نراها لأننا نقف في منتصف الضجيج بينما الحليكم في حافة السكون. اليوم ونحن نخطو في دروبنا مستمعين الأعزاء، لنكن مدركين أننا لسنا مجرد عابري سبيل، نحن شركاء في صياغة ملامح مجتمعنا. كل كلمة تنطق بها وكل قرار إداري تتخذه وكل لحظة تحب تهديها لعائلتك هي الطوبة في بناء هذا الوطن. لا تستهن بتأثيرك، فالفراشة التي ترفرف بجناحيها في أقصى الأرض قد تحدث تغييرا بسيطا في المناخ، فكيف بمن يمتلك صوتا وفكرا ونية طيبة؟ صنعوا من هذا الصباح مستمعين محرما للتأمل، ومن عملكم عبادة للتميز، ومن وجودكم رسالة مفادها أننا هنا مستمرون متعلمون، ولن نكتفي بالقليل ما دامت الإرادة حية. صباحكم وعي يوقظ الإرادة، وسلام يملأ الروح، وإنجاز يضاف إلى سجل حياتكم الحافل. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وسنرافقكم اليوم من العدد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي تسنيم حميد، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: أهلا مجددا مستمعين الأعزاء إلى فقرتنا الصحية لهذا الصباح. مستمعين سنتكلم اليوم عن عادات يومية تحتاج منك دقيقة واحدة فقط لتمنحك نمط حياة صحيا. في عالم يتسارع فيه إيقاع الحياة وتتزاحم فيه المسؤوليات، مستمعين كثيرا ما نشعر بالإحباط أمام قائمة طويلة من النصائح الصحية التي تتطلب وقتا وجهدا لا نملكه، مما يجعلنا نتراجع عن العناية بأنفسنا. لكن الحقيقة المدهشة التي يغفل عنها الكثيرون أن هي تعزيز صحتك لا يتطلب دائما ساعات في صالة الرياضة أو الالتزام بأنظمة غذائية معقدة. ففي أقل من دقيقة واحدة يوميا يمكنك إحداث فارق نوعي وملموس في نمط حياتك. تبدأ هذه الرحلة المستمعين مع أولى لحظات استيقاظك، حيث ينصح الخبراء بشرب كوب ماء فورا عند الاستيقاظ، كذلك لتعويض الجفاف الذي يحدث للجسم أثناء النوم، ولتنشيط الدماغ والكلى والأمعاء بشكل أسرع، مما يمنحك يقظة طبيعية دون الحاجة للمنبهات. وأيضا مع وجبة الفطور لا تهمل إضافة مصدر البروتين، فهو المفتاح السحري للحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم والضبط مستوى الجوع والطاقة والمزاج طوال ساعات النهار. وفيما يخص بالنشاط البدني، فيمكنك ببساطة استبدال فكرة التمرين الكامل ببدائل سريعة وفعالة في دقيقة واحدة. جرب صعود السلالم بسرعة أو القيام بتمارين القفصة مثلا أو سكيوت حتى الجري في مكانك. فأيضا الدراسات العلمية تؤكد أن هذه الدقائق القليلة قادرة على تعزيز لياقة القلب بنسبة ملحوظة وتقوية العظام وزيادة تدفق الدم في كافة أرجاء الجسم، مما يشعرك بالطاقة والنشاط والحيوية. أما المائدة فقد أصبحت ميدان العادات الصحية، إضافة إلى نصف كوب من البقوليات أو الخضروات إلى وجبتك اليومية، يعد العامل المشترك بين الأشخاص الذين يعيشون حياة أطول وأكثر خلوا من الأمراض. ولأننا غالبا ما نأكل فوق حاجتنا، فإن تقسيم الوجبة إلى نصفين قبل البدء يجعلنا نتوقف في المنتصف لالتقاط أنفاسنا، مما يمنح إشارات الشبع فرصة للوصول إلى الدماغ ويبقينا من المبالغة في الطعام. كما أن تحضير وجبة خفيفة من الفاكهة والخضروات في دقيقة واحدة يغنيك عن البدائل غير صحية ويمنحك دفعة من الفيتامينات والمعادن. ولا تقتصر العادات على الغذاء والرياضة، بل تمتد لتشمل عنايتنا الشخصية، فاستخدام خيط الأسنان والغسول الطبي قبل النوم لا يستغل أو لا يستغرق سوى دقيقة واحدة، لكن يحمي فمك من البكتيريا الليلية التي تنشط في الفم الجاف. وبالمثل فإن تخصيص دقيقة لوضع واقي الشمس يحميك من مخاطر عدة تماما، كما أن تجفيف يديك بشكل صحي بعد غسلهما لا يقل أهمية عن الغسل ذاته للوقاية من الجراثيم.
1: نعم، تصميم كذلك على الجانب النفسي والبيئي. جرب أن تأخذ 3 أنفاس عميقة وأنت تفكر في 3 أشياء تسعدك أو تتطلع إليها. فهذا التمرين البسيط قادر على خفض معدل ضربات القلب وتحسين مزاجك فورا. لا تنسى قوة الكلمة الطيبة، فارسل رسالة مجاملة صادقة لشخص تحبه، لا يستغرق سوى ثواني لكن أثره الإيجابي يمتد لك وله. وأخيرا اجعل من بيئتك أو بيتك ملاذا للهدوء بتخفيف الأضواء وخفض الحرارة قليلا بعد غروب الشمس، وهي خطوات تساهم في تحفيز هرمون الميلاتونين وتضمن لك نوما عميقا ومريحا. هذه العادات مستمعين ليست مجرد تفاصيل صغيرة، بل هي استثمارات يومية في رأس مالك الحقيقي صحتك. تذكر دائما أن التغيرات البسيطة حين تلتزم بها يوميا وبإصرار هي التي تصنع في النهاية الإنجازة الكبرى التي تعيد صياغة جودة حياتنا. إذن نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما مستمعين الأعزاء. نذهب إلى فصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرتنا للتنمية الذاتية.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى من فقرة التنمية الذاتية.
1: لماذا نفضل الخمول العامة؟ كم مرة استيقظت وأخبرت نفسك أنك ستبدأ اليوم بممارسة الرياضة أو ستنجز أعمالك المؤجلة أو ستخرج للمشي قليلا، لكنك وجدت نفسك بعد دقائق مستلقيا على الأريكة تتصفح هاتفك أو تؤجل الأمر إلى الغد؟ يبدو الأمر وكأنه مجرد كسل، لكنه في الحقيقة أكثر تعقيدا مما نظن.
0: وقد نعتقد أن المشكلة تظهر في ضعف الإرادة، لكن العالم يرى
1: أو العلم يرى أن هناك صراعا حقيقيا يدور داخل أدمغتنا بين الرغبة في الراحة والرغبة في بذل الجهد، وفي كثير من الأحيان قد تكون الراحة هي المنتصرة. فعندما تقاوم رغبتك في الجلوس وتحاول الذهاب إلى النادي مثلا أو حتى الخروج إلى المشي، لا يوجه جسدك التحدي وحده، بل يخوض دماغك معركة داخلية تتطلب طاقة إضافية، فهو مطالب بكبح ما يلهيه الطبيعي لتوفير الطاقة ودفعك نحو النشاط يحتاج إلى مجهود جسدي وعقلي. نعم، تستنيم من المثير أيضا مستمعينا المثير للاهتمام أن الدماغ البشري تطور عبر آلاف السنين في بيئات كان الغذاء فيها نادرا، كان الحفاظ على الطاقة وسيلة للبقاء، لذلك أصبح يميل تلقائيا إلى اختيار السلوك الذي يستهلك أقل قدر ممكن من الجهد. ورغم أن حياتنا اليوم تختلف كثيرا، فإن هذا الميل لا يزال موجودا، وهو ما يفسر شعورنا براحة أكبر عند الجلوس مقارنة بالتحرك.
2: صحيح، ورغم أننا نعرف جيدا أن الحركة والرياضة تحسنان الصحة وتقويان القلب وتخففان التوتر وترفع مستوى السعادة، فإن المعرفة وحدها لا تكفي دائما لتغيير السلوك. فالعقل يدرك فوائد الرياضية، لكن العاطفة تميل إلى الراحة الفورية، وهنا يبدأ الصراع.
1: كذلك قد تتبع باحثون تحت إشراف بوريس في جامعة جنيف هذه الظاهرة بالتعاون مع باحثين من بلجيكا وكندا. اعتمد الفريق على فحص النشاط الكهربائي للدماغ لدى 29 متطوع بهدف معرفة المناطق الدماغية التي تنشط أو تنشط عند الاختيار بين الحركة والسكون.
2: وأظهرت الدراسة أن نحو نصف المشاركين كانوا يمارسون النشاط البدني بانتظام، بينما النصف الآخر لا يمارسوا رغم امتلاكهم الرغبة في أن يصبحوا أكثر نشاطا. وهذا يشير إلى أن معرفة أهمية الرياضة لا تعني بالضرورية القدرة على الالتزام بها.
1: كذلك مستمعينا، كشفت نتائج فحوص الدماغ أن المشاركين احتاجوا إلى بذل مجهود ذهني أكبر كلما اختاروا الحركة بدلا من الراحة، فقد كان عليهم كبح رغبتهم الطبيعية في الخمول، وهو ما استهلك موارد إضافية من الدماغ. وكلما ازداد هذا الصراع الداخلي ازدادت صعوبة اتخاذ القرار بالتحرك.
2: ويرى الباحثون أن هذا التفسير يفسر لماذا يشعر كثير من الناس بأن الخطوة الأولى نحو ممارسة الرياضة هي الأصعب دائما، بينما يصبح الاستمرار فيها أسهل بعد تكوين عادة ثابتة. فالدماغ يتوقف تدريجيا عن اعتبار النشاط البدني مهمة مرهقة ويبدأ في التعامل معها كسلوك طبيعي. ويوصل الباحثون وفريقه البحث لمعرفة سبب ميل الإنسان الفطري إلى تجنب الحركة، وما إذا كانت مناطق المكافأة في الدماغ تنشط بصورة أكبر عند اختيار الراحة، وهو ما يجعل الجلوس يبدو أكثر إغراء من ممارسة أي نشاط بدني.
1: نعم تسنيم، وكذلك مستمعينا، الخبر الجيد هو أن هذا الميل ليس قدرا لا يمكن تغييره، فكل مرة تختار فيها الحركة بدلا من الخمول فإنك تدرب دماغك على تبني سلوك جديد. مع مرور الوقت تتحول المقاومة إلى عادة ويصبح النشاط البدني جزءا من روتينك اليومي، لا معركة تخوضها كل صباح.
2: وصحيح، تذكر دائما عزيزي المستمع أن لا تنتظر حتى تشعر بالحماس لتبدأ، بل ابدأ ولو بخطوات صغيرة، فالحماس غالبا يأتي بعد الفعل وليس قبله. في البداية قد تكون 10 دقائق من المشي، لكنها قد تكون الخطوة الأولى التي تغير نمط حياتك بالكامل. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: الشعب اليمني العظيم إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء من فقرتنا الاجتماعية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الطفل الكسول، نصائح مرقة وبسيطة لتحفيز نشاطه. وفي بداية الأمر، يعرف الطفل الكسول بأنه الذي يفتقر إلى الحماس لأداء أي نشاط ذهني أو بدني حتى اللعب، ويفتقد الرغبة في بذل أي مجهود. لا يتعلق الأمر بمقدار الحماس فقط، بل قد تظهر على الطفل علامات التعب والإجهاد جراء أي مجهود بدني أو ذهني وإن كان بسيطا.
1: نعم، عادة ما يكون الطفل الكسول غير منظم وبلا أهداف ولا يولي أهمية لأي شيء. أما في المدرسة فغالبا ما ينسى أدواته ولا يؤدي واجبه المنزلي، يختلق أي عذر لتبرير سلوكه. تشدد اختصاصية الطب النفسي للأطفال المراهقين شانتال على ضرورة متابعة سلوك الكسل غير المرضي لدى الصغار، أي الذي لا يرتبط بمشاكل عضوية، مشيرة إلى أن علاجه لا يتطلب تدخلا دوائيا. كل ما يتوجب على الوالدين فعله هو الوقوف على أسبابه الحقيقية ثم وضع خطة عملية لمساعدة الطفل.
0: صحيح، وغالبا ما يكون الطفل الكسول غير منظم أو لا يؤدي واجبه المنزلي، ويختلق الأعذار لتبرير السلوكيات. يقول أبو خليل أن بعض الآباء يعمدون إلى توفير كل احتياجات الطفل حرصا على سعادته، وربما تعويضا عن النقص الذي عاشه في بعض أو في بعض في طفولتهم. هم غير مدركين لعواقب هذا الفعل الذي تسببت في تنشئة أطفال كسالى. ويوضح في حديثه أن الطفل الكسالى والأطفال الكسالى بشكل عام يميلون إلى عادة للاستيقاظ في وقت متأخر، ويشعرون بالحاجة إلى المزيد من النوم والاسترخاء ومشاهدة التلفزيون. فإذا كان الطفل يمر بهذه المرحلة، فمن المهم عدم تأجيل المساعدة لكسر هذه العادات الخاطئة. ويستدرج يوجه قائلا: يوجد طريقة تجعل الطفل الكسول يطور موقفا إيجابيا تجاه العمر، وذلك من خلال إثارة فضوله عما يجري حوله في العالم وتعليمه تحمل المسؤولية ليصبح في النهاية إنسانا منجزا.
1: إذن ما أسباب كسل الطفل مستمعينا؟ تلخص أبو خليل أسباب كسل الطفل فيما في بعض من النقاط. أولا، غياب الحافز. عادة ما يدفع الحافز الداخلي الطفل للقيام بأي نشاط فهو يلعب بدافع البحث عن المرح، يدرس بدافع التفوق والتميز، ومن ثم فإن غياب الحافز الداخلي أو خفة هذا الحافز أو عدم ارتباطه برغبات بأعمال تتطلب جهدا بدنيا أو ذهنيا سيؤدي بالطفل إلى الكسل، خصوصا في حال كانت كل رغباته مجابة. كذلك قلة النوم. مستمعينا، يمكن أن تجعل الطفل كسولا أيضا بسبب قلة النوم. فالطفل الذي لا يحصل على قسط كافي من النوم والراحة في الليل يكون متعبا أثناء النهار، ليس لديه دافع لأداء أي نشاط. وعلى الوالدين في كلا الحالتين مراقبة الطفل واتخاذ خطوات عملية لمساعدته والبحث عن طرق التعامل مع هذا الطفل.
0: وأيضا سمنة الأطفال ترتبط بشكل كبير بالكسل، إذ يشعر الطفل بثقل المهمة والتعب الشديد عند القيام بمجهود جسدي، فيفضل الجلوس وعدم أداء الأنشطة مقابل تناول لوجبته المفضلة. وهناك طرق تلخص أو تخلص الطفل من الكسل، ونستعرض

0: ولو في المطبخ مما يجعله يشارك بدلا من الجلوس في وضع الحمول ومتابعة الأجهزة الإلكترونية. وعلى الآباء حرص على اتباع نمط حياتي يعتمد على الحركة والنشاط لتحفيز الأطفال.
1: كذلك من المهم مدح الطفل، يجب الحرص على مدح الطفل باستمرار عند قيامه بعمل أي نشاط مفيد لتحفيزه على القيام به بشكل متكرر حتى وإن كان نشاطا بسيطا. فالتحفيز مستمعين باستمرار والإطراء باستخدام الكلمات التشجيعية يساعد إلى حد بعيد على علاج الخمول. تشجيع الطفل والثناء عليه عندما يقوم بعمل جيد هو دافع عظيم يجعله يفعل المزيد دائما. كذلك أنشطة في الهواء الطلق، تشجيع الطفل على القيام بنزهة في الحديقة أو المشي مع ممارسة بعض التمارين والتفاعل معه ومشاركته في كل الأنشطة الاجتماعية.
0: وأيضا التعزيز الإيجابي، فتشجيع الطفل والثناء عليه هو العلاج الأمثل لتقوية دافعه وتحفيزه من جديد. فلا القيام مثلا بترتيب غرفته أو مساعدة إخوته أو المساعدة في أعمال المنزل واجعله يحصل على مكافأة بعد إنجاز المهمة. يجب معرفة أيضا الشخصية للطفل وميوله وما يتطلع إليه.
1: كذلك التحدث مع الطفل، التوضيح للطفل أهمية أن يكون نشيطا، أن يعمل بجد واتباع أسلوب حياة نشيط وصحي. مع ذلك لا تتوقع أن يتغير بين عشية وضحاها، فهذا يتطلب الكثير من الصبر والمثابرة والوقت. كذلك روتين محدد، تعويد الطفل الكسول على روتين معين لتفادي الكثير من المشاكل وحتى ينجز ما يطلب منه. وهناك استراتيجيات فعالة إليك تسليم.
0: من جانبها أيضا تشدد الدكتورة في علم النفس التربوي سانيا أن على الأهمية في اعتماد استراتيجيات فعالة لتحفيز النشاط، منها استخدام لهجة محفزة ومشجعة عند الطلب من طفلك القيام بمهام، فهذا أكثر فائدة من استخدام لهجة صارمة أو عنيفة. فعندما تطلب من طفلك أن يفعل شيئا استخدم تعليمات قصيرة مباشرة وواضحة ومحددة بدلا من منحهم قائمة من التعليمات والأوامر. فعلى سبيل المثال أن تقول أتمنى ترتيب ألعابك أكثر فعالية من القول رتب ألعابك، طفي الجهاز واذهب إلى النوم.
1: كذلك إعطاء التعليمات بواقعية وبحزم على الاهتمام بتحديد مدة معينة لإتمام أي مهمة، مثل عليك إنجاز واجباتك المدرسية خلال ساعة وستلعب لمدة نصف ساعة وهكذا. من أفضل الأساليب المستخدمة لعلاج الكسل المستمعين عند الطفل منحه مكافأة كلما فعل شيء يدل على النشاط والحركة، وعندما ينجز المهمة في الوقت الذي حددته له أو حددته له تكون هدية بسيطة مثل قطعة شوكولاتة أو لعبة بسيطة. فالمكافآت السريعة والبسيطة هي الأكثر فعالية في تغيير السلوك.
0: ومن الضروري التوقف عن وصف الطفل بأنه كسل، فهذا سيؤرثه شعرا بالفشل واللامسؤولية مما يزيد الأمر سوءا، لأن أسلوب الاستهزاء به وبعيوبه لن يؤدي إلى ترسيخ الفكرة وجعله يعتمد عليها ويصدقها ويتعامل معها من هذا المنطلق. فالمحاولة أيضا المحافظة على أجواء إيجابية في المنزل والحرص على عدم اصطدام أو حدوث خلاف مع الطفل، فهذا نوع من التصرفات لن يساعد في شيء بل سيزيد الطين بلة.
1: إذا مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيداً.

0: عدنا لكم مستمعينا من جديد إلى فقرة المنوعات، وفي بطاقتنا الأولى في هذه الفقرة قصة مصرية ألهمت الملايين، كيف نالت آمال إسماعيل الدكتوراه في 83. مستمعينا، في زاوية الحياة التي نغفل فيها أحيانا عن قيمة الزمن تطل علينا قصص تعيد ترتيب أولوياتنا، تثبت أن الشغف هو الوقود الوحيد الذي لا ينفد مهما تقدم العمر أو قست الظروف.
1: وفي رحلة مبتدة لعقود من طلب العلم، تحولت الباحثة المصرية آمال إسماعيل متولي عبده إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد حصولها على درجة الدكتوراه في مرتبة الشرف الأولى في علم الاجتماع وهي في 83 من عمرها. خلال مناقشة رسالتها بجامعة المنصورة، حملت الرسالة بعنوان الشيخوخة النشطة وعلاقتها ببعض المتغيرات السيولوجية، وتناولت مفهوم دمج كبار السن في المجتمع وعلاقتها بعدد من المتغيرات الاجتماعية في محاولة لقراءة موقع هذه الفئة في شبكة العلاقات الحديثة.
0: نعم تسليم، كذلك مستمعينا، لم تكن الرحلة مفروشة بالورود بل حملت سنوات من التحديات الصحية، فقد أصيبت الباحثة بسرطان الثدي خلال المرحلة الثانوية، ثم تعرضت لكسر مضاعف في القدم خلال عامها الجامعي الأول، لكنها واصلت مسيرتها حتى حصلت على الماجستير في 80 والدكتوراه بعد ذلك بثلاث سنوات. عن فلسفتها في الحياة، كشف نجلها مصطفى العدوي أن والدته اعتادت منذ صباها ترديد عبارة إذا غضب الله على قوم أرسل عليهم كثرة الكلام وقلة العمل، في إشارة لرؤيتها القائمة على قيمة الفعل والإنجاز.
1: وقد حظيت الباحثة بإشادات واسعة حيث كرمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري في اليوم العالمي للمرأة عام 2023 عقب حصولها على الماجستير، كما هنأها وزارة التعليم العالي تحول في نظر الكثيرين إلى نموذج لكيف يمكن أن يتحول العلم إلى طريق في العيش ومقاومة اليأس، لا إلى شهادات تعلق على جدران فقط. هذه القصة ليست مجرد شهادة أكاديمية، بل هي دعوة مفتوحة لنا جميعا لنكف عن تقديم الأعذار، فالحياة لا تبدأ في سن الشباب فحسب، تبدأ في لحظة نختار فيها ألا نتوقف عن الحلم وألا نستسلم لليأس.
0: نعم، كذلك في بطاقة الثانية سنتحدث كيف صدرت غزة تجربة قرآنية إلى إندونيسيا رغم الحرب والحصار، وفي مشهد يجسد وحدة الأمة تجاوزها لكل الحدود الجغرافية تطل علينا قصة ملهمة من قلب الأرياف الإندونيسية، حيث نجح شباب فلسطينيون من غزة في نقل تجربة تاج الوقار القرآنية لتصبح جسرا يربط قلوب الإندونيسيين بقضية فلسطين والمسجد الأقصى.
1: وفي محافظة بوغور بجوار الغربية، انطلق مخيم تاج الوقار 2 ليكون امتدادا لتجربة قرآنية رائدة نشأت في غزة قبل نحو 20 عاما وتطورت لتنتقل عبر تركيا وصولا إلى أندونيسيا. يجمع المخيم الذي يمتد لأسبوع كامل طلابا وطالبات من مختلف المناطق الأندونيسية في برنامج يومي مكثف يبدأ من صلاة التهجد في 3 فجرا ويستمر بحلقات السرد والمراجعة وجلسات العلم. وبحسب بلال الرميالي أشرف المخيم، فإن الهدف لا يقتصر على تثبيت حفظ القرآن الكريم، بل يتجاوزه إلى بناء جيل يحمل قيم الإخلاص والانضباط والقيادة، ويستشعر أن ارتباطه بكتاب الله هو رسالة تعزز وحدة الأمة مهما بلغت التحديات أو اشتد الحصار.
0: نعم تسليم، ما يميز هذا المخيم هو ذلك التناغم بين المشاركين من مدن إندونيسية مختلفة ومن فلسطين، حيث تختلط اللغات في حلقات الذكر وتنبض التفاصيل اليومية بحب الأقصى. فمن أسماء الحلقات إلى القصص التي يرويها المشاركون عن رحلة الحفظ تحت القصبة، تظل فلسطين حاضرة في وجدان المشاركين. إنها تجربة لا تكتفي بضبط مخرج الحروب، بل تسعى لصياغة نمط حياة الحافظ الحقيقي الذي يرى في القرآن نورا يضيء دروب الحياة ومسارات الأمة.
1: وإنما نراه اليوم في أندونيسيا هو برهان جديد على أن الخير الذي يولد في غزة الجريحة يمتلك من القوة ما يجعله ينتشر كالغيث في بقاع الأرض، مؤكدا أن القرآن الكريم يظل دائما هو الرابط الأوثق الذي يجمع القلوب على الحق ويحول الألم إلى أمل وعمل. إذا مستمعينا الكرام، قصة غزة بشكل عام أو خاص هي رسالة للأجيال القادمة والحالية، هي عبرة كيف أن الحصار ورغم الجروح التي تمر بها والحروب التي هي فيها إلا أنها لا زالت قدوة للكثير من الناس. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

قلنا لكم مستمعينا الكرام مع جديد واخبار التكنولوجيا، وفي حديث في هذه الفقرة شركات بلا بشر الأرجنتين تفتح الباب لثورة الذكاء الاصطناعي في الإدارة. ففي إطار القانون الجديد سيسمح بإنجاح شركات يمكن أن تدار جزئيا أو كليا بواسطة الذكاء الاصطناعي، في خطوة غير مسبوقة طرحت الحكومة الأرجنتينية مشروعا يهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بحضور أو بظهور ما أطلق عليه الشركات غير البشرية، وهي كيانات يمكن أن تدار بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي ووكلاء رقميين بدلا من الإدارة البشرية التقليدية. وإذا أقر المشروع فقد تصبح الأرجنتين أول دولة تضع أساسا قانونيا لهذا النوع من الشركات، مع الإبقاء على إشراف ومسؤولية بشرية في نهاية

0: هي البطافة. ورغم أن الجدل القانوني والأخلاقي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام، فإن القيمة الحقيقية للمبادرة تكمن في بنيتها التقنية، إذ تعكس الاتجاه العالمي نحو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، حيث لا يقتصر دور النظام على توليد النصوص أو الإجابة عن الأسئلة، بل يمتد إلى التخطيط واتخاذ القرار وتنفيذ المهام والتفاعل مع الأنظمة الرقمية بصورة شبه مستقلة. وأيضا تعتمد الشركات التقليدية على أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية ERP وبرمجيات المحاسبة وإدارة العملاء، لكنها تحتاج دائما إلى موظفين لتحليل البيانات واتخاذ القرارات. أما في النموذج الجديد فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيصبحون الطبقة التشغيلية الأساسية داخل المؤسسة.
1: نعم، يستند هذا النموذج لدمج عدة تقنيات أبرزها النماذج اللغوية الكبيرة لفهم المعلومات والتواصل واتخاذ قرارات أولية، كذلك التعلم الآلي لتحليل البيانات والتنبؤ بالاتجاهات وأنظمة الوكلاء المتعددين التي توزع المهام بين عدة وكلاء متخصصين وواجهات برمجة التطبيقات لربط الذكاء الاصطناعي بأنظمة المحاسبة والمخزون والموارد البشرية والبنوك.
0: وبدلا من وجود مدير واحد، قد تضمن الشركة مجموعة من الوكلاء، أحدهم مسؤولا عن المشتريات وآخر عن خدمة العملاء وثالث عن إدارة المخاطر، بينما يتولى وكيل مركز تنسيق القرارات بينهما. فالسؤال، كيف تتخذ شركات قراراتها؟ تقنيا تمر عملية اتخاذ القرار بعدة مراحل متتابعة، وهي عزيزتي رحمة وعزيزي المستمع جمع البيانات ومن القواعد البيانات الداخلية وأنظمة المبيعات وحركة المخزون والأسواق البرية وحتى الأخبار، أيضا تحليل البيانات باستخدام نموذج تعلم آلي قادر على اكتشاف الأنماط والتنبؤ بالنتائج. وأيضا من ضمن المراحل التي تمر بها باتخاذ القرارات اقتراح القرار عبر النموذج اللغوي الذي تولد بدائل مختلفة وتقيم مزايا كل منهما، وأيضا اتخاذ القرار النهائي تلقائيا من خلال التكامل مع الأنظمة الرقمية مثل إصدار أوامر شراء أو تعديل الأسعار أو إعادة توزيع المهام، وأيضا مراقبة النتائج والتعليم منها لتحسين القرارات المستقبلية.
1: نعم تسنيم، كذلك يعرف هذا الأسلوب باسم الحلقة المغلقة لاتخاذ القرار، حيث يقيم النظام نتائج كل قرار ويعدل سلوكه باستمرار اعتمادا على البيانات الجديدة. الشركات غير البشرية تقوم على استخدام وكلاء ذكاء صناعي متخصصين لإدارة وظائف مثل المالية، الموارد البشرية وسلاسل الإمداد. كذلك لا يمكن تشغيل شركة تعتمد على الذكاء الصناعي دون بنية تحتية قوية تشمل حوسبة سحابية عالية الأداء لاستضافة النماذج وتشغيلها، كذلك قواعد بيانات لحظية لمعالجة البيانات فور ورودها، وبنية بيانات موحدة تربط جميع أقسام الشركة، أنظمة مراقبة تسمح للبشر بمتابعة أداء الوكلاء والتدخل عند الحاجة. فيما تشير دراسات حول جاهزية دول أمريكا اللاتينية للذكاء الاصطناعي إلى أن نجاح مثل هذه المبادرات يعتمد بدرجة كبيرة على توافر البنية الرقمية والطاقة والاتصالات والكوادر التقنية، ليس على التشريعات وحدها. إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا لجديد وأخبار التكنولوجيا. نذهب إلى فصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرة حدث.

0: عدنا لكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث. وحيث حدث في مثل هذا اليوم من 7 يوليو من العام 1937 تقرير لجنة بيل يوصي بتقسيم فلسطين، وكان ذلك أول توصية رسمية لتقسيم في تاريخ فلسطين.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1965 بداية البث التلفزيوني في السعودية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1978 استقلال جزر سليمان عن المملكة المتحدة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2007 انطلاق الحراك الجنوبي في جنوب اليمن لمطالبة فك الارتباط من الشطر الشمالي في اليمن وإنهاء الوحدة اليمنية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2012 الليبيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أول برلمان بعد الثورة التي أطاحت بمعامر القذافي وأول انتخابات حرة منذ عام 1969.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية تمرشيا مع إزالة العقوبات الدولية على سوريا بعد سقوط النظام الأسد. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا أنا وإياكم إلى ختام فقرتنا المتنوعة من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 89.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

على صدى اصوات الرصاص الوالعه دم ابترع وادعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يا عباد.

عباد.

عشت يا عباد.

0: ساعات مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أرض اليمن رمز العطاء والمحبة، يحفظ الله ويكرم من بناها. أرض السعيدة منتجه كل حبة، بالسدود العظيمة قد رواها.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلم كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ندافع عن اليمن فقط، وإنما ندافع عن كل الوطن العربي من هذه الجرثومة التي تريد أن تنتقل في جميع الوطن العربي.
1: هذول جونا غزو إيراني، فكرة إيرانية ودرسها إيراني، لن نقبل هذا الأشياء.

الله لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.